وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال.

فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا ديننا الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن: ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة كما يستجيب لهم

0: إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

0: الفجيرة اف ام 92.6.
1: اغيب وذو اللطائف لا يغيب وارجوه رجائي.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
2: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
2: وتعزف على أوتار القلب،
3: عيون القلب
2: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
2: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.

نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيه.

0: هي في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ تختبر المعادن. ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
5: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: فجيرة FM.
5: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: واضح ليفل يعني
1: الفجيرة اف ام اول هو شرقي.

0: 92.6.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم.

المتابعين الكرام، يطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في درة 80، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي في 6 من مايو. ويمتاز درة 80 بالحرارة الشديدة خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار، ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري، الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي ببداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي مواريه، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشاية، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك نديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليل. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. الفجيرة FM والهوى شرق.

0: الفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
0: فاكهة الأناناس. فاكهة الأناناس من إحدى الفواكه الاستوائية لاذعة وحلوة الطعم في نفس الوقت. يحتوي الأناناس على إحدى الإنزيمات الهاضمة المعروفة باسم برومولين، واللي لها دور في هضم البروتين، وهذا يسهل عملية الهضم وخاصة في المعدة. هذا يعني أن تناوله بعد وجبة غنية بالبروتين أو شرب عصيرة مفيد جداً، ويساعد على عملية الهضم والتخفيف من الضغط على المعدة. يحتوي الأناناس على الفسفور والمنغنيز، واللي لها دور كبير في عملية تكوين العظام وتقويتها. فالمنغنيز مهم في عملية التمثيل الغذائي اللي يدخل في عملية تجديد الأنسجة والعظام وامتصاص الكالسيوم وتشكيل النسيج الضام. يحتوي الأناناس أيضاً على فيتامين جيم، واللي يدخل في عملية إنتاج الكولاجين، واللي يساعد في تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نظارتها، وإنزيم البرومولين واللي يمتاز به الأناناس وخواصه المضادة للالتهابات الجلدية وتخفيف التورم. فهو مصدر غني بالألياف، وبالتالي يساعد على زيادة الشعور بامتلاء المعدة والشبع وتنظيم مستويات السكر في الدم، وله دور فعال في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي تعزيز صحة القلب والشرايين. أيضاً مزاياه الخاصة في فعالية علاج التهابات المفاصل والحد من آلامها. يحتوي الأناناس على عنصر البوتاسيوم، واللي يعتبر فعال جداً في تخفيف آلام العضلات وتشنجاتها، ومن هنا يساعد الأناناس على تعزيز عملية شفاء العضلات خاصة بعد التدريبات والتمارين الرياضية الصعبة. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: فجيرة اف ام.
1: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
2: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق شي تكتسبه مع الدهر نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام
2: دخلت الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله فخورين بالإمارات
3: نحن مسؤولين قدام شعبنا وعند الله وكل يوم نتعلم شيء جديد بمساعدة إخواني بمساعدة الوزراء اليوم هم دولة الإمارات هي المتقدمة على كل الأحوال.

0: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
1: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع jd.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن إي آي لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقاً لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتاً في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخلياً، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
0: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة أف أم. الفجيرة أف أم.

0: الفجيرة اف ام.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
0: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر، يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار، يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة.

0: ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح: إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل: شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع: الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم، فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً، ماء بذور الشمر: ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: ازدهارها حتى غدا اليوم ذات مكانة خاصة بين إمارات دولتنا، إلى من عشق الفجيرة وحلم أن يراها عروسة بين المدن. هذه بداية كتاب سيرة حاكم. يحكي هذا الكتاب سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. ينقل لنا المؤلف عبر صفحات كتابه مراحل مختلفة من حياة سموه، من نشأته مرورا بالتحاقه بأول مدرسة نظامية في الفجيرة، ثم انتقاله للدراسة في المملكة المتحدة. بأسلوب رشيق يتحدث الكاتب عن المراحل العملية في حياة الشيخ حمد، من تولى منصب ولي عهد الفجيرة، وبعدها تولي حقيبة الزراعة والثروة السمكية في أول تشكيل وزاري في البلاد. بيركز على مرحلة حكمة اللي بدت في سبتمبر من عام 1974، ويروي لنا عن قرب علاقة الحاكم الشاب بالوالد الكبير المغفور للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وبإخوان حكام الإمارات. يرصد المؤلف اهتمام سموه ومتابعته التفصيلية للخدمات اللي تسهل حياة الناس، مثل التعليم، الصحة، الأمن، والشؤون الاجتماعية. الكاتب مراد عبدالله البلوشي ما نسى خلال هذا الكتاب أن يضع أمامنا الصور للمنجزات اللي تحققت على أرض الواقع في مجالات مختلفة، مثل الثقافة، المواصلات، الصناعة. بدعم سمو الحاكم ومتابعته استطاعت إمارة الفجيرة أن تنافس مدن العالم في مجال الاتصال والتواصل عبر البحار. اليوم تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال تزويد السفن بالوقود. وأيضاً يخصص الكاتب فصل كامل عن الحاكم واهتماماته في مجال العلاقات الدولية. ينهي فصول الكتاب بألبوم من الصور اللي تتحدث عن هذه السيرة المليئة بالإنجازات الوطنية الرائدة. وصف الكاتب بأن سموه يفضل العمل بصمت وصبر، وأضاف إلى ذلك الكلمات اللي وردت في وصف أحد الإعلاميين لسموه بعام 1976. سمو حاكم الفجيرة يتحدث بحماس عن الإمارة والتخطيط لغد مشرق وأمل باسم. هو بسيط في مجلسه، محبوب بين شعب إمارته، مثقف، متواضع، عميق الفكر وبعيد النظر. الشعب في الفجيرة يتحدث عن عدالة وتواضع وديمقراطية سموه. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب سيرة حاكم.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. فجيرة اف
2: ام. هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
4: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
5: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
1: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
6: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء، مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
7: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
7: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
7: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام. فجيرة
1: اف ام. ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

الفجيرة FM 92.6 واللي هو شرقي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقبول.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام.

وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

الفجيرة اف ام اول هو شرقي.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
6: وراء كل أغنية حكاية،
7: نحكي لك أجمل حكاية،
6: تروي كلمة ولحنا وشجنا، في قصتهم
8: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي يعني من شاب لبنت،
6: وتعزف على أوتار القلب،
7: عيون القلب
6: تذهب بنا إليهم.
9: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
6: وتزيدنا حنينا.
7: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
10: فجيرة FM.
4: عالم الإمارات رمز القوة والفخر، نرفعه فوق المنازل والمؤسسات دليلا على محبتنا ورمزا لولائنا لرئيس دولتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. فخورين بالإمارات.

0: لفجيرة أف أم والهوى شرقي.
1: لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تار بالدستروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
2: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
3: النداء الأخير لطائرة،
0: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

مستقبلنا سيظل مشرقاً بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تابد استروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.

0: والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM. وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخل شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدا برنامج على الوتر.
0: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.
7: فجيرة FM.
8: ستظل دولة الإمارات منارة للخير والسلام والتقدم والأخوة، وسنواصل العمل من أجل خير الإنسانية أينما كانت. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول. كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام. رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به دول. هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
1: حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة من برنامج تيك أوف، سياحية حلوة وأغلب الناس تحبها، نتعرف عليها أكثر وعلى أهم المعالم السياحية ونسلط الضوء أيضا على عاداتهم وتقاليدهم والجو هناك وأشهر الفنون الموسيقية. في البداية تقبلوا تحياتي أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي الحيدوكي.

اليوم مستمعينا رحلتنا إلى أرض الكنانة، إلى دولة تقع في قارة إفريقيا. هي واحدة من أكثر بلاد الشرق الأوسط مكتظة بالسكان، وتحتل المرتبة 14 على مستوى العالم. تعد الأكثر كثافة سكانية في إفريقيا بعد نيجيريا وإثيوبيا. تعد هذه الدولة عابرة للقارات، وتمتلك جسر بري يربط بين قارتي آسيا وإفريقيا، وتشترك في حدودها مع كل من ليبيا من الغرب والسودان من الجنوب وفلسطين من الشرق، في حين يحد البحر الأبيض المتوسط ساحلها الشمالي والبحر الأحمر ساحلها الشرقي. كما أنها تحتل المرتبة 30 بين دول العالم من حيث المساحة، عاصمتها القاهرة وعملتها الجنيه.

0: كيميائية. قد تم تحفيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من قبل رواد الأعمال المصريين، بالإضافة إلى التشجيع الحكومي المستمر.
1: الناس والعادات.
0: دولة مصر هي بلد الحضارات والعراقة والأصالة والتاريخ، وهي حاضنة نهر النيل والوطن الأم لكل البلاد العربية. إن الزائر إلى مصر يشعر وهو يمشي في شوارعها كأنه يمشي في متحف مفتوح في الهواء الطلق، ففي كل مكان منها دليل على حضارة مرت فيها، خصوصا آثار الفراعنة وحضارتهم العريقة مثل تمثال أبو الهول ومعبد الأقصر وهرم زوسر المدرج ووادي الملوك وغيرها الكثير، بالإضافة إلى التطور العمراني الحديث الذي أعطى لمصر طابع خاص. فهي بلد الثقافة والفنون وبلد المسارح والسينما، وتعتبر فعليا عاصمة الفن العربي وموئل الثقافة العربية. تتميز مصر عن غيرها بأنها بلد التنوع والتعدد، كما أنها قبلة للراغبين بالشهرة والانطلاق نحو عوالم كثيرة، وهي بلد الشعراء والأدباء وبلد التسامح، مما أضفى عليها جمال إضافي يجعل زائرها لا يعرف للملل طريق. فحين تذهب إلى مصر تستطيع أن تتخيل نفسك في عدة بلدان في آن واحد، فمن القاهرة التي تزهو بنيلها إلى الإسكندرية لتنام على ضفاف البحر، إلى سهول الصعيد الخصبة التي تضيقك طعم الحياة كما هي دون تلوث.

0: تتنوع عادات المصريين وتختلف من مناسبة إلى أخرى، فيتبع الشعب في مصر الكثير من هذه العادات والتقاليد في الأحزان والأفراح والأعياد، فتعد الأعراس مناسبة لا غنى عنها في كل أنحاء العالم. في مصر مثلاً جرت العادات على تقديم جهاز العروس الذي يتكون من الصندوق الذي يوضع به الأكسسوارات من العقود والمجوهرات والأشرطة الملونة التي يزين بها الشعر الطويل والمخدة. كذلك يتم تقديم مبلغ مالي للعريس وتسمى بالنقوط الفرح أو نقوط فلان، هي عادة متأصلة في المجتمعات الشعبية الأخرى. في عادة ثانية يتبعها المصريين، بعد أسبوع واحد من ولادة الأطفال يتم توافد الجيران والأقارب والاحتفال بهذا المولود الجديد، حيث يقدم النقوط للطفل الجديد. هناك أيضا احتفال بالمولد النبوي، حيث جرت العادات بتنظيم مسيرات يتوافد بها الشباب والأطفال والشيوخ ويرفعون أعلام مكتوب عليها عبارات المدح للنبي عليه الصلاة والسلام ويطوفون بها حول المدينة احتفالا بهذه المناسبة.
1: الجو هناك.
0: تضم مصر أجزاء من الصحراء الكبرى والصحراء الليبية، لذا تغلب الصحراء الرملية على المناظر الطبيعية فيها. تتراوح درجة الحرارة بين 27 إلى 32 درجة مئوية في فصل الصيف وبين 13 إلى 21 درجة مئوية في فصل الشتاء. غالبا ما تهب رياح الخماسين من جنوب مصر في الربيع أو الصيف، جالبة معها الرمال والغبار، في حين ترتفع درجة حرارة الصحراء لأكثر من 38 درجة مئوية. ومن الجدير بالذكر أن مصر تعتبر أقل دولة في العالم في كميات الأمطار، لذا تعتمد على نهر النيل للحصول على المياه.
1: دليلك في السفر.
0: تتمتع مصر بمناخ معتدل وتنوع سياحي مذهل وتاريخ عريق ألقى بضفافة على طبيعة آثارها المنتشرة في أرجاء البلاد، مما جعل السياحة في مصر تجربة فريدة تقدم للسائح جوانب المعرفة بالتاريخ العريق المبهر من جهة وبالجوانب الترفيهية من جهة ثانية. تعتبر السياحة في مصر أيضا جاذبة للسياحة الشاطئية والعلاجية، فتضم السياحة في مصر أشكال متنوعة

مما يجعل مدن مصر السياحية المختلفة تلبي أذواق كافة السياح على اختلافها. إذا ناوي تسافر إلى مصر، فرتبنا لك جولة سياحية قصيرة نتعرف من خلالها على أفضل أماكن السياحية في مصر. ففي القاهرة بتحصل على معالم السياحة الدينية عبر المساجد والكنائس والمتاحف ذات الطابع الديني كالمتحف الإسلامي والقبطي. أما في السياحة الترفيهية فهي عبر الحدائق ومراكز التسوق العالمية والأسواق التقليدية ومراكز الفنون والسينمات والرحلات النيلية. أما بالنسبة للسياحة التاريخية فذلك يتم بزيارة المتاحف المختلفة، ولعل من أهم الأماكن السياحية في القاهرة المتحف المصري بميدان التحرير. إذا كنت تهوى مشاهدة آثار مصر الفرعونية على الطبيعة بعيدا عن الصور والمضامين التلفزيونية، فإليك المتحف المصري بالتحرير اللي يضم نحو 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة الأسر الملكية والآلهة الفرعونية القديمة، بالإضافة إلى قطع أثرية تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية مقسمة على قاعات مختلفة على طابقين: طابق للأثار الثقيلة كالتوابيت والجداريات والتماثيل الضخمة، والثاني للمخطوطات والصور والتماثيل صغيرة الحجم. ومن بعد المتحف مستمعينا ننتقل إلى برج القاهرة، أعلى بناء في القاهرة منذ العام 1961، يصل ارتفاعها إلى 187 متر تقريبا على شكل زهرة اللوتس الشهيرة من خلال برج القاهرة للأدوار 15. يمكنك الاستمتاع برؤية بانورامية للقاهرة ومعالمها السياحية المختلفة بنظرة واحدة مع التقاط الصور الفوتوغرافية الرائعة، ثم تتناول غداك بالمطعم الدائري اللي يقع في الدور 14، وبعدها تتناول مشروب ساخن أو بارد لذيذ في الكافتيريا اللي بالطابق الأخير. أيضا تعرف على قلعة صلاح الدين الأيوبي أو قلعة الجبل. قم بجولة رائعة في القاهرة ولا تفوت زيارة قلعة صلاح الدين اللي شيدت خلال الحروب الصليبية عام 1183 ميلادي. تقع القلعة على قمة جبل مرتفع، تتميز بموقعها الخاص اللي يوفر للسياح إطلالة رائعة على مختلف أرجاء القاهرة. كانت قلعة الجبل دائما تلعب دور هام في الحياة السياسية لمصر في مراحل مختلفة من التاريخ، إلا أنها الآن أصبحت تلعب دور لا يقل أهمية، حيث تعد أحد أهم المعالم السياحية في مصر بشكل عام وفي القاهرة بشكل خاص، وتعد من بين المواقع التاريخية الأكثر شعبية، فهي مدرجة في جميع الجولات المنظمة لزيارة عاصمة مصر. إذا كنت من محبي الأعمال الفنية على اختلافها، فدار الأوبرا هي وجهتك المميزة أثناء السياحة في مصر. إن كنت محب للفن التشكيلي يمكنك زيارة قصر الفنون والمكتبة الملحقة به للاستمتاع باللوحات الفنية لأشهر الفنانين التشكيليين والقراءة حول الفن التشكيلي في المكتبة. أما إذا كنت من محبي فن المسرح فإليك مسرح الهناجر والمسرح الصغير، حيث العروض المسرحية والأمسيات الثقافية المميزة، ويمكنك الاستمتاع بالعروض الموسيقية والغنائية والرقصات المميزة على ساحة المسرح الكبير. أما إذا كانت رحلتك إلى القاهرة صيفية فيمكنك الاستمتاع بعروض المسرح المكشوف. تضم القاهرة مجموعة كبيرة من الحدائق التي تعد واجهة مميزة للسياحة الترفيهية والاستجمام والهدوء وسط المساحات الخضراء الشاسعة وتدفق النوافير وأحواض الأسماك والمنحوتات الصناعية الرائعة، مثل الأزهر بارك، حديقة الأسماك بالزمالك والحديقة الدولية بمدينة نصر. لا تفوت زيارة إحداها على الأقل أثناء رحلتك السياحية في مصر. من أشهر أسواق مصر في العالم قطاع

0: الكبدية والجلدية المميزة، المشغولات النحاسية والفضية والذهبية عبر دكاكين صغيرة متلاصقة تمثل هيئة الأسواق التقليدية العتيقة، واللي تتعد مركز التسوق في مصر فرصة شرائية لا مثيل لها لأشهر السلع المحلية والعالمية بما يلبي الاحتياجات المختلفة، إلى جانب تغطية الجانب الترفيهي عبر صالات الألعاب والسينما والمقاهي والمطاعم اللي تقدم المأكولات والحلوى الشرقية والغربية وبعض المظاهر الخلابة كالنوافير الراقصة على أنغام وحدات الإضاءة الخلابة. ولعل من أشهرها سيتي ستارز بمدينة نصر، سيتي سنتر بفرعيه في المعادي ومدينة نصر، مول العرب بحي 6 أكتوبر، كايرو فيستيفال سيتي بحي القاهرة الجديدة وغيرها. من الطبيعي تتضمن رحلة السياحة في مصر كأي دولة أخرى جولة في مراكز التسوق والأسواق العتيقة لشراء الهدايا وتذكارات للأهل والأصدقاء.
1: لفة في المطبخ.
0: يشتهر المطبخ المصري بمذاقه الخاص مع وجود بعض التأثيرات الغنية خاصة التركية والشامية ودول البحر المتوسط. العديد من الأطعمة المصرية ما زالت موجودة منذ آلاف السنين عند المصريين، مثل الخبز الذي يطلق عليه المصريون، المشلتت والعيش البلدي، والفول والكشك والبصارة المدمس، والويكا وكعك العيد عند المصريين في عيد الفطر، والبيض الملون والفسيخ في عيد شم النسيم. ينقسم المطبخ المصري إلى مطابخ فرعية ينتشر فيها الأكل المصري العادي بالإضافة إلى أكلات خاصة بها، مثل مطبخ الإسكندراني البحري والمطبخ الصعيدي والمطبخ الفلاحي الريفي والمطبخ البدوي. المطبخ البدوي متأثر بأكلات الخليج العربي والمطبخ الشعبي. أما عن العاصمة فهي مزيج من المطابخ السابقة بالإضافة إلى المطبخ الإيطالي والهندي والخليجي والشامي، وقليل ما نجد أكلات من المطابخ الفرنسية والشرق آسيوية. قد أثر المطبخ المصري على الدول المجاورة، فانتقلت أكلات مثل الفول والطعمية والشكشوكة أم علي والكحك وغيرها للدول المجاورة.
1: ثقافة وفن.
0: الموسيقى المصرية جزء لا يتجزأ من الثقافة المصرية منذ العصور القديمة. استخدم المصريون القدماء من الموسيقيين العديد من الآلات الموسيقية، من آلات وترية مثل الجنك والقيثارة، أدوات نفخ مثل الناي والمزمار والأرجول والإيقاع بكافة أنواعه، والمصفقات النحاسية والعاجية. وقد شكلت فرق كاملة للموسيقيين أو راقصين شاركت في الحفلات والأعياد بآلاتها وملابسها المميزة. كان الرقص المصري القديم رقيق منسق وذو تعبير مع اختلاف أنواع الرقص طبقا للمناسبات المختلفة.

0: إلى هنا مستمعينا ومتابعينا وصلنا إلى ختام جولتنا إلى مصر. نلتقيكم الأسبوع المقبل مع وجهة جديدة في برنامج تيك أوف. كنت معكم أنا خديجة علي في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ والإخراج عبد العالي حيدوكي. مع السلامة.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف مع خديجة علي على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك

تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: نشتة وسوالف بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام. وراء كل أغنية حكاية،
3: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا، تحكي قصتهم.
4: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
3: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
5: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
1: وتزيدنا حنينا.
3: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويسعد مساكم بالخير، وأكيد مشواري جدد معاكم من كشتة وسوالف. أرحب فيكم، أنا إيمان إبراهيم ويرافقني زميلي تامر العمري في مشوارنا المنوع في التراث والوجهات المحلية، وما ننسى شخصيتك، التطوير الذاتي والمهني. مستمعينا أتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات وين ما كنتوا متجهين، دايما لا تنسون السرعات القانونية على الطرقات، حزام الأمان، المسافة بينكم وبين المركبات الأخرى، واستخدام الهاتف وإجراء مكالماتكم دائما بالسماعة. الله يحفظكم وتوصلون وجهاتكم سالمين غانمين. حياكم الله ويانا، وبعد شوي أكيد نبدأ مشوارنا في كشتة وسوالف مع أول فقراتنا التراثية من الماضي. خلكم ويانا.

0: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في من الماضي. اليوم نرجع وياكم شوي لزمن البساطة والطيبة، زمن كانت فيه الحياة فيها الترابط والصبر والحكمة المتوارثة من آبائنا وأجدادنا. اليوم عندنا ضيفة عزيزة، ضيفتنا الوالدة حلاوة خميس سعيد اليماحي، الوالدة أم سعيد، من الشخصيات اللي عاشت تفاصيل الماضي بكل جماله وتعبه أيضا في نفس الوقت. تحمل خبرة طويلة في العلاج بالطب الشعبي واللي كان أول هو الملجأ للناس قبل المستشفيات والعيادات. بنستمع وياها لسوالف قبل الطفولة وحياة الناس وكيف كانت المرأة الإماراتية أيضا تعيش يومها، وأيضا تستخدم العلاج والتداوي بالأعشاب، التداوي أيضا بالحكمة والخبرة والمعرفة المتوارثة. حياك الله ويانا يوم سعيد، نورتينا وشرفتينا اليوم.
1: الله ينور عليكم دوم.
0: يا مرحبا.
1: الله يعني اللهم على مكان طيب وعلى
0: آمين.
1: على وطننا وحكومتنا الله يحفظهم.
0: آمين.
1: يحفظ
0: آمين.
1: محمد بن حمد وعيالهم ما مقصرين، والحمد لله متوايدين إلى الحين في الطب الشعبي وفي العلاج.
0: الحمد لله الحمد لله
1: والحمد لله كل شيء
0: الحمد لله. مسعيد شوي أنا برجع وياك لحلاوة الطفلة اللي كانت صغيرة في منطقة الطويين. خبرينا عن طفولتك، شو تذكرين من أيام الطفولة؟ شو كنت تسوون وانتو أطفال وانتو بنات؟
1: بنتي أول يوم الطفولة يعني طفولتنا احنا ما شاء الله 3 سنوات 4 سنوات الواحد يحقد يعرف يعني كيف يساعد والده، يساعد الأب، يساعد الأخوان، يساعد يربي أخوان مع أمهم. أنها الأول ما معتمدين على إلا شغل يديهم، طبيخهم، خدمتهم،
0: صح.
1: شغلهم كله في اليدين، يعني الحرمة سادة البيت وسادة العيال والحلال، والحمد لله يعني. والضيف تكرم الضيف، هني الضيف يعني أكن راعي البيت مويود الحمد لله. ولو يقولوا هود فلان مويود، قالوا مويود تفضلوا قربوه بريزة مريزة مامي يعني سوى وسوينا لهم القهوة والأيام قيض اليبن والأرطب وأيام الشتاء الخبز والعسل والحمد لله وغدا الذبايح موجودة ما شاء الله الخير موجود
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: نعم.
0: أم سعيد زين، يعني الوالدة أم سعيد كنتي أيضا طفلة وتشوفين الوالد والوالدة، كيف كان دور الأم في البيت يعني وانتو صغار أيضا؟
1: دورهم بنتي في البيت دور الأبو وعلاقهم

0: لا يجيب الأكل إلا عبوش.
1: نعم.
0: تكرمي عبوش يجيبوه ذيك يوم البوش.
1: ما شيء سيارة
0: طبعاً. نساعد أبو أهلا. نساعد الأبو على البوش نجيب لنا أكل اللي من اللي بعد. يعني لو صار نشيل اللي قدر نشوف إخواننا. أميتنا نشوف إخواننا. الأبو يجيب الأكل يجيب يعني يساعد لهم في البيت بالأكل. ولا هي ما موجودة. يعني معها شغل يسوي قهوة يساعدها بقرص يساعدوا.
1: إنزين الوالدة كانت تطلع أيضا تحطب في اليبل خاصة أن ما شاء الله منطقة نعم. الطويين ما شاء الله منطقة جبلية جميلة.
0: نعم كان فيها العسل وكان فيها الحطب
1: نعم.
0: وكان فيها كل شيء مسعانا منها ومرعانا منها. ولا أبو يوم هذا معه هذا فرصة في البيت ينهي يقنص الغزلان موجودات وايد مرة وكتن وايد غزلان
1: ما شاء الله.
0: نعم يدوروا وين فحل مال الغزلان وكان شاهوا معهن قطيع معها اثنين ثلاثة نقعوا في واحد
1: نعم.
0: ما يعني يقرضوها
1: صح
0: نقعوا منهن مرة ثانية مكان ثاني بعد بين أكل أسبوع أسبوعين يجيبوا يعني الغزال هذه
1: نعم.
0: العارم الطيور اللي حق الطيور يعني كل شيء موجود
1: ما شاء الله.
0: من غير هذا ما لبي.
1: الناس قبل كانت ساكنة في بيوت متقاربة مسعيد.
0: لا ما متقاربة. يعني بعيد.
1: هذه بالنسبة للبيوت اللي صوب اليبل قصدك؟
0: صوب اليبل متباعدين. أيام القيض يتقاربوا.
1: بس تعرفون بعض؟ متعارفين الناس؟
0: لا لا متعارفين وايد متساعدين وايد.
1: كيف علاقة الجيران ببعضهم؟ كيف كانت العلاقة؟
0: زينة. علاقة جيران زينة ويتزاور و ونشوفوا هذا الإنسان ما يتن ما يوم وين هاي اليوم أيام قيض نورد الطويل طويين من يبال الحاير من فوق من اللي بال يوم هذا ما وردت الحرمة ولا الأبو وين فلان وإيش فيه يو رأي كان هو مريض شلوا يابو ساعده ويابو له الماي طال يوم ذيك يوم بالقربة قرب هذا ما نطلعن بالقرقة ما ليبه
1: نعم.
0: ونشل فيها الماي تكرمي أحمر اللي ما عنده عراسه على البوش ما يخلينا أبوي نشل ما نشلوا عروسكم لا تشلوا على البوش
1: ليش يدلعهن يعني
0: لا عاد ما يتحمل أن يصب عليها الماي يتدوهن عما قال
1: نعم.
0: ما يشلوا عليها الماي
1: ممنوع أنه
0: إلا الماي يصب لا عظهر المطية يسلخ
1: صحيح.
0: وبرها
1: نعم نعم
0: ما يشل عليها ويشل عروسنا لا يشل عليها
1: ما شاء الله
0: اي والله
1: نعم.
0: الا يشلوا عليهن يعني الحطب ويشلوا عليهن العسل يشلوا عليهن السمن كل شيء ما شاء الله موجود
1: نعم
0: الاول
1: نعم.
0: موجود
1: كانت علاقة الوالد بالبوش قوية يعني
0: نعم
1: نعم يربيهن نعم. ويهتم فيهن
0: اي نعم ويود نعم قوي ويود وادة بعد من دونه وادة بعد الوالد ما يعبر شيء
1: نعم
0: لازم والدة تكون موجودة والوالد موجود
1: صحيح
0: يعني والد في البيت ما يعرف شغلات البيت
1: هي الحرمة هي اللي تقوم بها
0: الحرمة هي اللي الله يرحمها تسوي
1: ما يرحمها ويغفر لها
0: وترتب
1: نعم
0: ومرة ويوم يمرض يعني لابو ولا الحرمة يساعدوا بعض في
1: صح.
0: في العلاج وفي البيت
1: نعم انزين يوم كنتوا أطفال يعني شو كنتوا تلعبون أم سعيد
0: كيف يعني
1: يعني شو كنتي تلعبي كطفلة شو الألعاب اللي كنتوا
0: وبنتي الألعاب الأول يعني بها كرب مال النخل كرب مال النخل
1: نعم.
0: ونسويها والنبوش نضرب لها حطبة منه ونجيب حطبة منه
1: نعم.
0: ونسوي ابنها هذه قطعة مع يوم تخيط أمي يخيط وعلي
1: صح
0: سوينا قطعة هذه سويناها مثل العروسة أولها عروسة حطيناها فوق هذه الكربة وأنها أن بوش يعني
1: نعم
0: وكياس فيهن حطينا فيهن طين أو أنه هذا أكل وكياس فيهن وحطب
1: براءة مسعيد أيام البراءة هذه
0: كل حد يعني
1: نعم.
0: ويوم العرس معنا يعرس حد من يران يساعده يعني حد يجيب له عيش حد يجيب له الطحين هو يسلم الماء
1: نعم.
0: بس العيش الطحين يساعدوه عليه كل حد يسوي شيء التمر كل حد يعني يشله اللي يشل حطب اللي يشل ذبيحة يبيعها ويشتري يجيب 10-15 مطية
1: نعم هذه للمناسبات يعني
0: مناسبات
1: العرس
0: المعرس يسلم الذهب ويجيب مال ثياب العروس
1: نعم نعم بنتكلم أكثر عن موضوع

موضوع المناسبات مسعيد، ونتعرف على الحرمة وزهبتها وكيف كان يتم الاحتفال فيها هي والمعرس. بعد فاصل قصير مستمعينا في من الماضي، وراجعين وياكم مع الوالدة الغالية أم سعيد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف.
1: حياكم الله من جديد في من الماضي. حياك الله يوم سعيد نورتنا.
2: نور عليكم إن شاء الله يوم الله يسلمك وينور على وطنك بكل خير إن شاء الله. آمين. يا رب
1: آمين آمين. أم سعيد تذكرين شو كان في زهبتش قبل؟
2: ذكر
1: هي شو كان فيها؟
2: كانت زهبتي ثوب البريسم.
1: يا سلام.
2: كان دورة البريسم
1: ما شاء الله.
2: وقاية البريسم وقاية النيل وبعد أبو ساقلة يسموها وقاية نيل. وكان دورة مخططة خططات يسمونها.
1: هذه المعرسة يبلتش إياها كان يبلتش إياها. نعم
2: أبو سعيد.
1: أبو سعيد هي أبو سعيد الله يحفظه.
2: يعني والزهبة يخيطوها نفس يوم فصرة وعاد عروس وخيطوا. حد يركب التلي حد يركب التلي الثوب ثوب لازم ثوب ماشي عبا عبايات ماشي. حد يركب كل شيء يخيطوا نفس يوم. البراقع يجيبوها جاهزة. لازم العروس
1: ذهب ماشي ذهب. ذهب
2: ذهب قليل
1: خفيف
2: يعني خفيف مرية أو شغاب بالشوك.
1: هي ما شاء الله.
2: هي عندي من هذه وحدة قديمة ما دوا.
1: ما شاء الله. كم سنة لها عندك مسعيد هذه مرية؟
2: يعني هذه قديمة هذه جديدة.
1: هي قديمة عندك كم سنة صار لها؟
2: هذه ولا الثانية هذه؟
1: لا القديمة اللي قبل.
2: القديمة اللي فوق 67 سنة.
1: ما شاء الله تبارك.
2: إحنا معرسين لا معرسين إحنا من 57 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية.
2: لا بس ويوم
1: محتفظة في هذه الأشياء اللي كانت في زهبتش؟
2: هذا عاد مو موجود. الذهب
1: الذهب بس.
2: عم قال الذهب موجود.
1: نعم
2: من أول يوم أول ما قال الذهب قالوا يا الذهب تعرفين الذهب يجيبوه من برا يوم يصير الكويت يصير وهذا
1: سعودية
2: ما متوايد. عقب قال الذهب في دبي قالوا الذهب في دبي ما يوجد من قذلوه وقاله وقليت يا سعيد لا تعنى وتشري حلفت قلبي وما يعاني.
1: يا سلام
2: يعني شيء منه ما يطلع هذا مع أصلي.
1: صحيح صحيح نعم. إنزين فكانت يعني زهبة العروس بسيطة. إنزين الاحتفال عاد يعني العرس كيف؟
2: لا العرس بنتي العرس يعني عرس قوية صراحة. العرس العرس يسووه يعني ما لازم جمعة وخميس.
1: هذا في منطقة الطويين
2: منطقة كلها
1: والمناطق المحيطة فيها يعني.
2: اللي موجودة قريب الطويين كلهم.
1: صحيح.
2: الأربعة حبارة وخميس جمعة ثلاثة أيام.
1: نعم
2: هي. ويغنى نشل نشلات الحريم عنينا للعرسويين يم العريس كرمينا حطي فوالنا تمر نوتينا رمان نفلق بيمينا ذوب العريس من دبي ميوبة تروزها ذهب ومنقشها قناته ويعني شلات

0: العروس.
1: يا سلام.
0: العرس شملات وقلب سار وياها، لو كنت فايق كنت سرت وياها، لو كنت خاتم في طرف يمناها، لو كنت حنة في قدام يمناها، يعني
1: نعم.
0: هذا دين
1: شلات يرددون هاي. هاي. هاي
0: ويوم عاد المعرس، يوم هاي زهبت المعرس وهذا، قالوا معرس يعدونه وانا ما ريته، ليتني يار المياور بيته، معرس يحش الهاوي ذا ريبه، يصقر على العزاب يبنو سيبه، حصن شحبيح بسيسوي بنونه، الباب صنده والحرير يدعونه، رصاصة المدفع تحارب دونه.
1: ما شاء الله عليك، حافظة بعد الشلات
0: من يوم صغيرة والله.
1: ما شاء الله عليك.
0: أتعلق بالحريم يوم أوي عيّة هاي جدتي الله يرحمها، شاعرة وتغني وتشيل شلات. عاد هي أم أخويا، أنا أمه غير، وأنا أم أخويا يماحية.
1: نعم.
0: أنا أمي حبسية، سوت منه أخوي واحد.
1: ما شاء الله. نعم. نعم.
0: وقعد أنا يوم طلع شفناها معنا وهاك أقول جدتي
1: ما شاء الله. تعلمتي منها يعني؟
0: أمي.
1: تعلمتي من
0: عبارة منا، عبارة يدتنا، عبارة هي. يعني هي اللي ربتنا، وهي اللي يعني تعلم منها، حتى أمي يعني تساعد أمي وتيينا.
1: نعم.
0: وتولد الحريم.
1: نعم.
0: تسوي يعني كل شيء للأطفال.
1: ما شاء
0: وأنا وياها من يوم صغيرة.
1: أم سعيد كانت في مطوعة قبل تعلم القرآن وهاي في المنطقة هذه ولا لا؟
0: ما حد مطوع.
1: ما شيء.
0: لا إحنا كذا. أبوي يعلمنا،
1: يعلمكم شو القرآن؟
0: يعلمنا قرآن شوي شوي. لكن أنا اللي متحقدة صغيرة ساكنين في يبا، وأبوي يقرأ سورة سبح باسم ربك الأعلى، وأنا أبوي يقرأ وأنا صغيرة أركض قدامه وأركض وقي هو يقرأ مغرب.
1: نعم.
0: ويوم خلص يرشني بحصى هكذا ويصل يقرأ.
1: شكلك غلطتي فيهم سعيد.
0: لا ما غلط، طلع أركض قدامه وقرأ. ما يعلمني هو، يصلي الروح.
1: أيوة.
0: يصليها
1: وانت تسمعين منه.
0: أنا أسمع وأركض وأقرأ وأركض وأروح قدامه وأروح قدامه.
1: شوفي مواقف الطفولة ما الواحد ما ينساها.
0: والله ما أنسى.
1: ما تنسيها.
0: يوم سلم كان يرشني بالحصى يقول تشوفين أصلي وش يلتبش قدامي. أي والله سبحان الله
1: يحفظهم يا رب يعطيهم الصحة
0: يعني
1: والحافظ.
0: ويعلمه ونا الحمد.
1: نعم.
0: والفاتحة.
1: نعم.
0: والتسبيح
1: صحيح.
0: كيف يعني ب15 يديك أقول لنا أبوي نوكدنا يوم أبوي يسمعنا ميت أمس ولا في الدبش بعد أبوي نقول له أبوي قال صيم يصوم رمضان قال لك نقول له كم يوم يقول لي عاد يحسب بيدي هذه لا
1: 30
0: 10 احنا بعدنا ما نعرف من عد 10 هذه لا
1: ثلاث مرات
0: هذا ثلاث مرات حسبوها
1: 30 يوم
0: 30 يوم
1: يا سلام
0: حسبون ثلاث مرات واحنا عاد نحسب ونحسب.

0: اخواني مثل واحنا هكذا يوصل باكر حصيدين كمان 30
1: ها كل يوم حصال انتم 30 حصايا
0: 30
1: ايه
0: ابو عيد عيد قال يقول لكم عيد من كم من يوم
1: نعم.
0: وش دراكم انتم كيف حسبتوا كان يقول شوف هذا الحصى اللي خبرتنا ابو اللي خبرتنا نعد بيدينا نعد ونحط الحصى
1: سبحان الله
0: نعد ونحط يقول ما نسيتوا
1: يبو الحياة بسيطة يا أم سعيد الحياة بسيطة جدا
0: والله
1: كانت
0: والله يا بنتي بسيطة
1: حلوة وعلى الفطرة
0: وزينة يعني نعم. الحمد لله نعم. وين تشوفيهم يا احنا في الطويين ايو الفييرة ايو مسافي
1: نعم
0: اكثر شيء ايام القير مكدد دباء التمر الرطب كله من دباء
1: صح انزين قلتي لي كانت علاقتك قوية في يدك الله يرحمها
0: نعم
1: انا ما ادري ليش احس انك انت تعلمتي منها العلاج بالتداوي بالاعشاب يعني تعلمتي تداوي بالاعشاب منها هي صح
0: تعلمت منها الله يرحمها ومن هي. امي ومن ابوي كلهم يداووا بالاعشاب كلهم حرمة عمي وعمي كلهم
1: من اي عمر بديتي تتعلمين اي عمر بديتي
0: والله يا بنيتي ما كذب
1: كنت صغيره
0: من 7 سنوات
1: ما شاء الله عليك
0: انا اساعدهن
1: هي
0: امي يوم ابوي مرض طاح كم طيح يعني ما يتكلم ما يتكلمون ما حي يعني قالت قولي تاي طالع يا أبوش هنا تحت صدره يسار أنا شفتي لا تقولي هذا سوي ليك يا بيديش بس أتكلمي وتهذيك يوم خيام ما شيء وما مسيوع ومطار وظل والريال ما ينش ما ينش مغمض موضع عبارة الحين لو الحين بنتي غيبوبة وكان الدور وتشب على ميسا تحط له وسمه
1: وسم هي توسمه
0: وتخلف له وسمه هنا أشهد لله الله وش سويتوا بي وش سويتوا بي
1: سبحان ليش قام
0: والله لنا
1: سبحان الله
0: نعم نش
1: نعم
0: احنا بعد شوفي نش هاي يسموها غيبوبة تام ما هذا وزار وخي انا روحي بعد نهاية يعني أنا أبو أسوء حرمة وحدة وسام هي تطيحها ويقول عاد ميسين منها صراحة ما تتكلم كان أقول لهم كابتوروني مخطرها تبوس كأقول ما برأيه تطيحها يعني تعبان أطيحها كان تشبن عميسة ويجبن لي الضوء والله بنتي أول ما شليت كانت تقول عليها كم هدى حلقها
1: سبحان
0: وانا تيبست يدي في الميسة
1: خفتي كنتي أول مرة توسمينها توسمين حرمة يعني
0: لا أوسم بس ما أوسم أول مرة أوسم الحرمة عن هذا الحرم وخلف لها ميسة مهنة شجوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله كانت نشوة انت
1: سبحان الله نعم انزين مسعيد الوسم تعلمتي وكنتي توسمين الحريم يعني والأطفال بعد
0: كنتي تعلمتي لا يوم يوم هذا موسمة
1: لين الحين ما شاء الله عليك نعم انزين قبل تفضل
0: لكن في ناس يقول أنا بوسم وأنا ما أعرف بوعوق أنا ما بوسمه قلت له ما بوسمك ولو يكم عوق وسم واللي أشوفه معهم التهاب أخليهم يصيروا ويردوا عليه مرة ثانية
1: شو الأمراض اللي توسمين عنها
0: أكثر شيء أوسم عن عرق الكبود وعن هذا نسيت ويش عرق النساء عن الكلى عن الكبد عن الفصال يسموه فصال هم الحين يسموه التكس
1: اللي هو شو اللي هو شو مسعيد اللي هو شو
0: اللي هو ألم في الظهر
1: ألم الظهر يعني
0: ألم الظهر هذا يسموه فصال احنا نسميه فصال انه يفصل الظهر انا خليته يفط 4-5 شهور تطلع صاب بنا ومنا ما تقدري توسمين لكن اسبوع احنا خليهم 3-4 ايام وسمناهم وان كان بعيد الين 20 يوم 15 يوم وسمناهم
1: نعم
0: الرجال توسمها رجال والحرمه توسمها
1: توسمها حرمه
0: نعم.
1: انزين شو انواع الوسم اللي تستخدمينه اصلا في الوسم
0: والله يا بنيتي مطرق حديد ما اي الله حديد أي شيء حديد يابا لي حديد ناس يبن لي ما أقدر أوسم به الحديد الأبيض اللي كما ذا ما ينوسم فيه
1: صح
0: الأصفر ما ينوسم فيه لازم يجي الحديد الروح الأصلي حديد
1: الحديد الأولي
0: الأسود الأولي
1: الصافي
0: هي صافي وما يوم تسويه ما يت

0: لا مية أبيض الأبيض كما هو ما ينفع.
1: أيوة
0: يعني حرقه قوي
1: صحيح،
0: ولازم على سخام فحم يمر مال يبل مال حصمر، ما توسم على عكولة ولا على غاز، هذا ما ينفع أنه وايد يضوي حارة. وأنا أنصح الناس أقول لهم أنهم ما يوسموا على، لازم فحم، والفحم يكون صمر ما مال السوق بها.
1: أيوة
0: هي صمر. أيوة. هذا بنتي ما يحرق، وان تحت عوق ما يسعار، ما يسوي علامه،
1: ما يسوي علامه في المكان،
0: يسوي العلامه خليها العلامه والعمليات، ما تسوي عمليه
1: صح،
0: يسوي العمليات يسوي هذا، هاي تم طيحين فيه. لكن وسم نفس يوم راح وسم صح. مره واحده ابو العيال ما ادري وش شل ناهين صوب دبا
1: وسعيد
0: وشال شيء تعب تعبان، وسميني نفس يوم قلت له ما بوسمك الحين، صبر لو وسمتك الحين ما بيسيدك وسم، لازم تخلي وسم 3 أيام أسبوع بعدين توسمي المريض.
1: نعم مو أول ما يطيح توسمينه،
0: لا أول ما يطيح لا توسمي
1: هي.
0: ما ينفع.
1: أيوة
0: لازم يتم 3-4 أيام يعترف العوق وين، من يوم يومين ثلاث ما يعترف
1: هي. ما يبين وياك؟
0: لا ما يبين
1: هي.
0: وبتوسم هنا باكر يطلع مكان ثاني ومكان اللي يحتاج وسم
1: صح،
0: وينهايك أنا قال ريح عملية لا ظهرك معك دكس. قال لا أنا ما بسوي عملية، أنا أمس بخير من يومين هذا بعد. وذي كان هذا نهي راس الخيمة، أنا استقبل واحد من العيال والله ما دخل بيت كي تم الميلاز، قال حقي علي والله ما إني ما يلا يلا دخلوا الميلاز، وحطيت ليه 3 وسمو سموه في استفقار، في الاستفقار ما يرمون الشو.
1: الاستفقار يعني شو اللي هو الخمول في الجسم؟
0: استفقار بنتي هي في في في الظهر.
1: هي بعد من آلام الظهر والعظام.
0: آلام الظهر هي استفقار. الاستفقار هذا توسمي عنه هنا في الظهر في الطرف منه ومنه.
1: هي
0: وفي النص.
1: في العمود الفقري.
0: وهذا الدكس هذا اللي يسمونه.
1: هي هي هي. الدسك
0: صال هذا.
1: هي
0: لازم توسمي عنه حد منهم أو سومهم 3 حد بنتي.
1: مرتين أو 3؟
0: مرتين أو 3 يعني هن 3 أفضل.
1: هي
0: هو يعني الوسم ما تشلي وسم تحطيه كذا يعني على السريع،
1: هي خفيف يعني ما تضغطين على المكان
0: لا ما تضغطي تضغطي وما تخليه كذا تحطيه كذا. ناس أقول سيبون أي ناس والله أنهم ما يرومنين الشيء ويشلوهن إنين وصلوها معهم عصبة الضامر ما خلوا بها دكتور ما خلوه مكان. والحمد لله تي على هذا
1: على الوسم وتوت صح
0: وشفت الله هم

0: والله كانت مشي الراحة تطلع.
1: نعم. ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: مشت نعم مشت الحمد لله.
1: الله يعطيك الصحة.
0: إصبات الضامة تنقع أو اللي تحته عوق طخ يسوي. يقول تكسري فيه.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذا بعيد الشر يسموها الذيبة. يوسم عنها في استفقار يوم يطيح ياه ما يقول ما يقدر يمشي.
1: اسمها الذيبة. بعد الذيبة.
0: يسموها الذيبة. يعني يوم صغير يكمل سنة لازم تلاحظ وياها. لازم تلاحظ إياها السنة كما السنة ما مشى هذا شيء فيه هي. لازم هو إياها يمسي 10 شهور 11 شهر يحاول ينش صح. ويوقف 8 شهور يوقف
1: نعم
0: يوقف وياها يعني لكن
1: ينوسم بعد الياهل ينوسم عادي
0: نعم
1: ينوسم. بعد
0: سنة
1: عادي ينوسم
0: بعد سنة ينوسم لكن نخليه بعد الناس سنة نمسح نشوف نحصنا هي واسمه مش
1: ما شاء الله
0: ما شاء الله باكر ورا باكر مشى ما يكون يتم طيح ما يتحرك صحيح. أو شيء
1: صحيح
0: والولادات الحرمة
1: نعم
0: الحرمة يوم فيها ولادتي الحرمة الله يرحمها يدتي أو أمي الروحة
1: سعطاك الله يرحمهم ويغفر لهم
0: لدينا أرواحهم
1: نعم
0: لازم لابو بعد معهم ويود المتوايد لابو بعد يساعد لهم ما حتى هالسيارة بعيد سيارات ماشي وسكن بيتين ثلاثة هنا 4-5 بيوت بعيد احنا ما حد مياورنا بعيد عنا بقولش 1.5 كيلو إيران عنا في الشتاء وحدنا مكان وحدنا الحاير اسمها بقية الحاير حد منهم في الحاير فوق حد هنا واحنا رواحنا في بيت يعني يوم حد هذا زقرنا يديتي ولا ويات الله يرحمها
1: الله
0: يوم يطيح ياهل ما ينزلن السر ولا قصن وسرعة سر الطفل
1: هي.
0: عرفتي
1: هي.
0: كيف قبضنا يا بطن السر من بطن لم سحبوا شوي شوي سحبوا إياها يابوا نخلقه نفخة نفخة خشمة ياهل
1: عشان يتنفس
0: عشان يعطوه نفس دقوا على ظهره نفخة خوي أنا عيالنا هكذا نسوق ليهم حتى يوم يجيبوهم لي مع معاذ هذا هذيك الحين مولودين مسكتهم شوية هذا دقيتهم هنا نفخت حلقهم شوية ودقيتهم دسعة وطلعة ودسعة البطن قبل بعدين ترطعيهم عادي ياهل عادي لازم الدق يا ياهل دق دق ليه ظهر يدسع من يدسع هذه غازات مال البطن يدسعها
1: تطلع صح
0: ما تعطيها على طول الحليب الحين يعطوهم على طول ما تقدر تسوي لهم شيء
1: صح صح صحيح
0: ولا هو ياهل يحطوه الشيشة هذا ما بيحتاج شيشة لهم يعني من يطيح الطفل سحكوا بالسر سحبه بالسر شوية
1: صح
0: ايه نفس من بطن أمه بطن إياها
1: نعم
0: بطن إياها يمسحوا بالسر يسحبوا
1: صحيح انزين أم سعيد يعني ما شاء الله هاي الخبرة في الوسم والحالات اللي مرت عليك ولازلتي لليوم ما شاء الله أيضا توسمين
0: وأكثر شيء بنتي أنا تمر علي حالات أكثر شيء تأخير الحمل
1: تأخير الحمل يعني في وسم خاص للحرمة اللي يتأخر حملها يعني
0: هي نعم
1: نعم
0: أكثر شيء هو ما شاء الله
1: وفي منه نتيجة مسعيد في نتيجة منه
0: نعم
1: فائدة
0: نعم.
1: يعني
0: حتى تشوف يعني ما شاء الله تبارك الله
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: يعني في ناس يقول إنها الدكتور ما تحمله ليش بنتي تبكي لا تقول خاطي أنا ما يبعيها خلاص قالين لي يعني كم وحدة والله ما وحدة واثنين أنا أقول ليش الحين والحمد لله قلتها بنتي أنتي متوكلة على الله ولا متوكلة على دكتور ولا على أحد قلت والله متوكلة على الله لكن يوم يعالقون الحين من 10 سنوات ما حمل 15 ما حمل
1: صحيح
0: 20 سنة ما حمل يعني من 20 سنة أيني نعم من 10 من 15
1: تحمل سبحان الله
0: لا ما شاء الله تبارك الرحمن الله يرزقهم
1: ما شاء الله
0: العدد اللي فيها سن وايد
1: ايه
0: انا حتى عند الله حد من اللي معلق
1: كله بيد رب العالمين سبحان الله
0: ولا لين 45 50 حمله
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: 50 حمله 45 تاخذ 50
1: ام سعيد مستمتعين بالحديث وياك عن الوسم بنتكلم بعد الفاصل عن ايضا العلاج بالاعشاب والنباتات الجبليه خلكم مستمعين معانا في من الماضي راجعين بعد هالفاصل

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة أف أم. من الماضي في برنامج كشتة وسوالف،
1: حياكم الله من جديد في من الماضي مع الوالدة أم سعيد. أم سعيد عاد شوي بنصير وياك للطويين ويبالها ما شاء الله الجميلة،
2: نعم،
1: واللي فيها الخير ما شاء الله من العسل ومن نباتات، واللي أنت أيضا كنتي يعني أنت وأمهاتنا ويداتنا الله يحفظكم تستخدمون هذه النباتات، تجيبونها من اليبال وتستخدمونها أيضا في العلاج. شو من النباتات الموجودة في اليبال هناك في منطقتكم؟
2: والله يا بنيتي كل نباتات موجودة، كل نباتات لها جوها.
1: هي عطينا عاد نبتة نبتة وشو تستخدم يعني؟
2: عندي هو نستخدمه أكثر شيء نسريه يشربوه لين الكسور.
1: هذا المر؟
2: لا هي مره، لكن لازم سريه أصلي. فيه سريه هي يسموها سريو، هو لكن ما سريو، أصفر جواه الروح نفس السريو، لكن هاي يسموها خزيمة الضبي، هاي ما زينة خطيرة بعد الواحد يشربها.
1: شو كيف تفرقون بين النبتتين يعني متشابهين ولا كيف؟
2: لا
1: أصلي أو أصلي،
2: هاي اللي هي السريو الأصلي يسوي فغو، اللي هي هاي خزيمة الضبي يسموها تسوي قرو.
1: نعم في الشكل مختلفة يعني.
2: ما ينعرف إنه ما ثمرت ما تعرفيها، لكن ريحة تفرق.
1: ريحة تميزها هي.
2: أنزين تفرق الريحة.
1: بشو تستخدم العلاج شو؟
2: يعني علاج كسور. دين تكرمين الزوي تأخير الحمل مع الزوي.
1: شراب يعني. شراب تنشرب.
2: يشربوا بحدي.
1: أنزين.
2: أحد منهم تاه يقول لهم تو ما عندكم ما تجيبوا عيال. يعني كم وحدة خلوا لين زوايهم منه الحمد لله الله رزقهم
1: ما شاء الله
2: وعالجت الحرمة. الرجال ما نعاقب،
1: الريال يعالج الريال. نعم
2: ياخذ هذا السريو والحمد لله الله.
1: وغير من الأعشاب والنباتات الجبلية،
2: وغير بنتي النباتات اللي في اليبال الروحة من السدر، من يسموها قنفر.
1: السدر حق شو؟
2: السدر بنتي لين كسر، لين ألم الراس،
1: صداع،
2: للصداع، لين عبارة يتسبح ويقول إن الحريم وهذا بعد الدورة، بعد الدورة بعد ولادة سبوح للطفل ولا للأم، هذا وايد مفيد السدر. يأكلوه عندي يعني مع ألم في بطنه أو شيء يأكل منه له سبع ورقات ولا ورقتين، وزين على العين وزين على أي نظف البطن. يعني زين في كل شيء بس ما مطحون وتيبي تشربه مطحون، لازم من الشيرة. ورق الشيرة الأصلية
1: أخضر يعني يكون أخضر؟
2: أمي
1: يكون أخضر؟
2: أخضر نعم.
1: هي.
2: موجود معنا السدر ما شاء الله موجود.
1: موجود هي نعم.
2: هي. السدر موجود.
1: نعم.
2: واستعملوا لي كسور أنا. اللي عندهم كسور أسوي لهم السدر والعنزروت تطافلي باع. الحين ما نقدر نطلع. يوم عم قال أول نطلع يقول من أي بانزات في السيوح شفت المخيم والعرب فيه صديت له قبل استعانوا يعني الأوليين يوم من الحين نزلت من أي بان ما تقدر تطلع.
1: صحيح.
2: عم قال الأول صغير يبا يحضر حقيمة يبا يحضر يويلي وي يرعى صحاري دبا ويمسي راس رعي.
1: يا سلام
2: روس دبا يمسي يعني ما تقول هذي لو عيوز تسبح بتشوفيها في يبا.
1: سبحان الله
2: شيبا ما يروم يمشي ما شفت حد طيح وكون إلا من كم سنة.
1: متعلق قلوبهم باليبال
2: ألا بنتي متكل الناس على نفسها. الحين

0: ويعم شيء الحقوا بدواء الحقوا عجول الحقوا حبوب. هذا بعد وايد ما كثرته وما زينه.
1: صحيح
0: ما زينه طول كثرة الجوية وايد ما زينه.
1: والنباتات الطبيعية هاي إذا ما نفعت ما تضر؟
0: لا لا لا ما تضر.
1: ما تضر؟
0: نعم ما تضر. نعم. الخناصير لأن اللي معهم ماشي السكر قبل ماشي خنصور يستوي
1: ماشي السكري.
0: لا ماشي ماشي ماشي زينين يعني ما يطيحوا ما يطيحوا مريضين يعني يشوفيها السكر تعرف يعني بيغمى على واحد ولا لا لا
1: ماشي
0: لا هذا أيام الشتاء الحمار الخناصير نسميها يستوي في غيبان.
1: نعم
0: يستوي الغلي موجود في معنى في البال موجود إلى الحين ويعني تجيب وتأكل بول عيش تأكله كذا خنصور يأكله كذا صوالين ما صوالين ما شيء إلا هذا اللحم ذبحت الذبيحة سويت لها هذا فلفل وهذا بعد اللي السنوت يلان المثيبة هذا الحبة الحمراء كلها معنى يزرعوها في الطويين يعني مزارع
1: موجودة هي زراعة محلية
0: هي نعم مزارع نعم. من سنين يوم احنا صغار الخيار لوا موجود هذا وشو بعد رياس الحنة كله موجود
1: هي نعم
0: هي يعني الحناء قبل موجود يقول على يوم عاد هذا يقولوا على ميردهم نقال حنا والنقال ليكم تحشونا حظك أن يصير السنة على الرواية بلا تعلنا الأوليين يعني
1: نعم
0: مثل هذا معهم الحناء خلوا لنا حنا معكم إحنا معنا حنا إلى الحين من يوم أبوي ويد أبوي أبو أبوي
1: ما شاء الله
0: إلى الحين في الخاب إلى الحين
1: نعم
0: منطقة الخاب
1: هي. إنزين وغير بعد من النباتات المشهورة المعروفة هناك عندكم
0: اللي معروفة قبل
1: واللي يعني تعالجين فيها لليوم يعني
0: اللي أعالج فيها بنتي لليوم السدر والشريش
1: هي.
0: الظفر
1: الشريش حق شو والظفر
0: لين دكسور لين خشونة
1: للعظام
0: لين ألم الراس اللي عندهم ألم في الراس
1: نعم
0: إيهم ألم يعني صداع يكون التهابات في الراس
1: هي. إنزين أنتي أكثر الحالات الحين اللي تيجي أم سعيد قلتي لي اللي هي حالات للحمل يعني
0: أكثر شيء الحمل
1: للحمل اللي هي الوسم ولا الأعشاب
0: لا تخبين المساح ما أعشاب ما أعطي حد أعشاب
1: هي مسح يعني
0: مسح ما شاء الله هي. كان عندي مسداد في الأنابيب أو قناة فالوك
1: نعم.
0: أو من قلاب في الرحم
1: صح.
0: حد منهم بيش يعني معهم نزول ومعهم مشاكل في الظهر يجيهم الألم
1: نعم.
0: ويش يقول لهم دكس الدسك
1: الدسك

0: وليهم تكس عندك قلت لها بنتي بشوفه يوم نهايتي لأنه نزول صحيح. ما شاء الله نفس الوقت خفى
1: سبحان الله
0: نعم خفى
1: الحمد لله عليك يا رب. انزين يعني ام سعيد تشوفي ما شاء الله يعني في ناس لليوم عندهم اقبال انهم يتعالجون بالاعشاب يتعالجون بالطب الشعبي بالوسم وغيرها، شو اكثر الحالات اللي الصعبه اللي مرت عليك خلال رحلتك في علاج الناس بهذه الطريقه القديمه؟
0: هو بنتي اللي مر معي اكثر شيء، انا اكثر شيء كل شيء كسور أسويه، واللي هي كسور قوية أحس إنها هذه الحين هالأيام أقول لهم هذا يبى علاج مستشفى لازم، قالوا مسويين ديها عندهم مشاع هي هذه اللي دين لازم تسمعي العظم وين مكسور، بس العظامك يا اللي معهم عظامك يا ما يبرها الحين اتصلوا لي من السعودية قلت معهم ألم في الظهر وعندهم قلت أبوي
1: ما شاء الله مشهورا بسعيد على مستوى الخليج ما شاء الله عليك،
0: لا
1: عيونك من كل مكان،
0: انا عامه يوم السعوديه من الكويت من قطر
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
0: من
1: الله
0: من كل من كل
1: يعطيك الصحه والعافيه والله
0: ما تقصرين يا زار كل مكان
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: كل مكان
1: هي الحمد لله
0: والحمد لله يعني بنتي ماشي كل شيء يعني والحمد لله
1: الحمد لله
0: اللي بيسوي لهم حد منهم هذا معهم شد في الاعصاب هاي
1: بناتك تعلموا المهنة هذه مسعيد؟
0: هم يتعلموها الحمد لله.
1: عندك حد من البنات تعلموها؟
0: بس يقولوا الحين احنا ما نتقدم علي
1: طبعا
0: قبل انا اساعد الله يرحمها امي ويدتي
1: الله يرحم
0: ابوي يعني ابوي عالق الريايل ما يوسموا
1: الوالد بعد كان يوسم الريايل
0: هذا عرق الكبود عود بالله منه ما وسمتيه ما يخو
1: سبحان الله
0: اللي كابت تلاحقوه من شهر شهر ويش يجي حد يسموه فتك حد يسميها عرق الكبود حد يسميها عرق الرداوة
1: صحيح
0: هي.
1: نعم أبو سعيد وايد استمتعنا وياك اليوم نورتينا وشرفتينا يعطيك الصحة والعافية ويزاك الله خير على هالناس اللي ما شاء الله تستقبلينهم وعلى العلاج اللي تقدمينه لهم يعني استمتعنا اليوم
0: وعلى خير يا رب
1: الله يحفظك استمتعنا
0: شكرا وبارك الله فيكم وبارك الله في حكومتنا وبأحفظهم من كل أذى ومن كل بلاء ويطول عمارهم ما يقصروا
1: يعطيك العافية استمتعنا مستمعينا بسوالف الماضي وتجارب الوالدة أم سعيد تعلمنا كيف كانت الخبرة والحكمة جزء كبير من حياة الناس وعلاجهم قديما بالوسم والتداوي أيضا بالأعشاب الجبلية يعطيك العافية أم سعيد شكرا لوجودك معانا وما قصرتي الغالية ربي يحفظك شكرا لك
0: مشكورين والسموحة إن شاء الله
1: مسموحة الغالية شكرا الله يحفظك

0: أنتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: حياكم الله مستمعينا ويا مرحبا وسهلا فيكم من جديد في شخصيتك عالم التطوير الذاتي والمهني. واليوم موضوعنا حقيقة يلامس كل شخص فينا، ويمكن يوميا نتعرض للانتقاد. الانتقاد جزء مهم جدا من حياتنا اليومية، نسمعه في البيت، العمل، وحتى في علاقاتنا بمن حولنا وحياتنا

0: حتى مع أنفسنا. يعني إحنا أحيانا حتى ممكن ننتقد أنفسنا، من بين يعني انتقاد يبني وبين انتقاد أيضا يحفز وآخر يجرح أو يهدم. يبقى دائما الأسلوب هو الفرق الحقيقي في التعليق أو الانتقاد. الكلمة ممكن تكون دافع مميز جدا للتغيير والتطوير، وأيضا ممكن تترك أثر لا ينسى في الطرف الآخر أو من توجه له الانتقاد. فاليوم يمكن فن الانتقاد الراقي والتعامل معه بوعي أيضا يعتبر من أهم مهارات التواصل الجميلة جدا في حياتنا. في موضوع الانتقاد بين التصحيح وبين الجرح اللي ممكن نسببه بسبب كلماتنا للآخرين، نرحب وياكم من جديد ونمسي على الخير بأستاذنا أستاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسية بمركز تمكين للتدريب. يا مرحبا ويا سهلا فيك ويانا من جديد أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، زي حضرتك يا أستاذ إيمان، وأهلا بكل مستمعينك الكرام،
0: حياك الله معانا. اليوم موضوعنا شوي حساس أستاذ محمد، وخاصة أن كلنا ننتقد وكلنا نتعرض للانتقاد، ولكن يرجع الفرق أكيد لعوامل كثيرة، سواء في الأسلوب أو في الطريقة أو في الوقت المناسب وغيرها. بداية لما أقول انتقاد، كلمة انتقاد شو نقصد فيها نفسيا في حياتنا؟
1: طبعا موضوع انتقاد زي ما حضرتك تفضلتي هو موضوع مهم جدا، لأنه زي برضو ما حضرتك أشرتي هو ممكن يكون سلاح ذو حدين، قد يكون ليه جانب إيجابي وقد يكون ليه جوانب سلبية. لكن خلينا نبسط الأمور شوية. أولا كلمة انتقاد أصلا يعني تقييم، يعني النقد أو الانتقاد هو تقييم سواء لسلوك شخص أو يعني تصرف من تصرفاته. الهدف منه ممكن يكون تصحيح أو ممكن يكون تعبير عن رأي. ممكن يحمل نية إيجابية أو سلبية، يعني ممكن يكون التصحيح أو التعبير عن الرأي بطريقة بناءة وممكن يكون بطريقة سلبية. اللي بيفرق في ده هو أسلوب وطريقة الشخص اللي بيقوم بالانتقاد أو أسلوب الطرح اللي بيقدم به رأيه.
0: صحيح.
1: في الأغلب بيكون متعلق بالفعل، لكن ممكن يتحول أحيانا أو غالبا بيفهم أنه بشكل شخصي. يعني أنا دلوقتي لو علقت مثلا على فعل حضرتك عملتيه، المفروض في المقام الأول أنا أقصد الفعل، لكن أحيانا ممكن نقصد أن أنا أقصد الشخص نفسه اللي هو شخص حضرتك مثلا.
0: نعم.
1: فتأثيره عموما الأثر بتاعه

0: بيقدم الطريقة يقصد بها التصحيح، يقصد بها التحفيز، ولا يقصد بها توجيه إهانة أو تقليل أو إساءة إلى الشخص نفسه.
1: نعم.
0: إذن نقدر نقول إن هو مجرد تقييم لسلوك شخص أو لتصرفاته.
1: إنزين، أنت قلت تقييم لسلوك شخص ما، ولكن بشكل عام فكرة الناس والحياة الاجتماعية، هل الانتقاد هو شيء طبيعي مفيد في حياتنا، ولا غالبا هو مؤذي للآخرين أو لنا؟
0: هو الحقيقة إن إحنا كلنا يعني كلنا مهمين في حياة بعض، ورؤيتنا لبعض مهمة جدا للتطوير، فالانتقاد شيء طبيعي وشيء بل بالعكس يمكن مطلوب في بعض الأحيان، بيكون مفيد للتطور. لدرجة إحنا عندنا مثلا في نافذة جوهاري أو جوهاري ويندو بيتكلم على إن الشخص أصلا عنده منطقة في ذاته اسمها المنطقة العمياء. المنطقة العمياء هي أجزاء في تصرفاته أو في سلوكه أو في شخصيته هو ما يعرفهاش، لكن ممكن يعرفها من خلال ملاحظات الآخرين، زي مثلا أسلوب وقت غضبه، زي مثلا لغة جسده وقت التواصل مع الناس. في حاجات كتيرة جدا محتاجة فعلا الانتقاد من الآخرين.
1: صحيح.
0: فده شيء طبيعي وبالعكس مطلوب علشان نتطور، ولكن ممكن يكون مؤذي طبعا إذا كان مثلا الكلام جارح أو كان متكرر بدون أي تقدير، يعني طول الوقت تركيز على نقاط قصور فقط، كمان طريقة الكلام لا تراعي مشاعر الطرف الآخر. فإذا المشكلة مش في الانتقاد نفسه، الانتقاد نفسه شيء صحي وشيء مطلوب، لكن اللي بيكون مؤذي فيه هي الطريقة اللي بيقدم بيها أو الغاية اللي مطروح علشانها الانتقاد.
1: صحيح. نعم. إنزين، هل الانتقاد أستاذ محمد أحيانا يكون انعكاس لمشاعر داخلية عند شخص، أو أن الشخص نفسه هذا اللي ينتقد، هل يعني بداخل مشاعر سواء كانت من تجارب أو من قصة معينة عاشها أو غيرها، أو هذه كلها هل تؤثر على تنعكس لمشاعر من مشاعر داخلية فبالتالي تسبب لهذا الشخص الانتقاد الدائم، ولا كيف؟
0: وبشكل عام يا أستاذ إيمان سلوكياتنا كلها هي انعكاس لتجاربنا الخاصة ولشخصيتنا اللي تم بنائها عبارة عن يعني سنوات طويلة بتكون لنا شخصيتنا، تجارب مرنا بيها، تربية، صدمات، طريقة تفكير. فأي سلوك احنا بنعمله هو انعكاس لشخصيتنا 100%.
1: صح.
0: طبعا زي ما احنا عارفين الشخصية ممكن تكون سوية وممكن تكون غير كده، فممكن الشخص يقدم الانتقاد لأنه برضو بينعكس عن شخصية قائمة على النجاح والتطور وهو يحب يعكس ذلك للآخرين أو اهتمام بالطرف الآخر، لكن برضو أحيانا ممكن بس حالة من النقص داخله أو الغيرة من الطرف الثاني، بيحاول دايما يركز على نقاط القصور عنده.
1: صحيح.
0: ممكن أحيانا كمان يكون الشخص مر بتجارب فشل كتيرة جدا وصلته لعدم تقبل ذاته، يعني هو نفسه مش راضي عن إنجازاته،
1: ينتقد الآخرين.
0: بالضبط. فهو بيحاول ينتقد الآخرين، دي حاجة في علم النفس اسمها الإسقاط، دي حيلة دفاعية أو ميكانيزم من ميكانيزمات الدفاع النفسي اسمها الإسقاط. يعني الحاجة اللي هو عايشها أو الشعور المؤذي بالنسبة له هو بيحاول يسقطه على الآخرين علشان يهدي نفسه وما يحسس نفسه أنه هو لوحده أو أن المشكلة فيه هو، فبيبدأ ينتقد دايما أفعال الآخرين. يعني واحد مثلا مر بتجربة زواج فشل، ممكن لما يجي يسمع مثلا من حد بيحكي عن تجربة زواج ممكن يتلاقيه بينتقد دايما تصرفاته أو حياته أو يحاول يسيء إليه علشان يقنع نفسه إن مش أنا بس اللي فشلت في الزواج وإن كل الأزواج عندهم مشاكل. فطبعا ممكن يكون هنا النقد بيكشف عن الناقد أكتر من المنقود نفسه، يعني الكلام اللي بيقوله بيعبر عنه هو أكتر من إنه بيعبر عن الشخص اللي بيسمع الانتقاد.
1: صحيح. ولما ذكرنا يعني قبل شوي قلنا الانتقاد ممكن يكون سبب أو انعكاس لمشاعر داخلية، نرجع أيضا لأسلوب الانتقاد في الطفولة وفي التربية، كيف يأثر أيضا على شخصية الطفل؟ لأن سبحان الله كل شيء يبنى في الكبار هو أصلا راجع لعملية التربية والطفولة والبيت والأسرة، فكيف ممكن لأسلوب الانتقاد في التربية أنه يأثر بشكل كبير على أطفالنا بعد؟
0: طيب أنا هقتبس من حضرتك كده لو استسمحي لي، يعني جملة حضرتك قلتيها.
1: نعم.
0: إن حضرتك قلتي إن فعلا أي حاجة بتحصل في الشخصية أو سلوك في الكبر ممكن يكون ليه جذور في التربية.
1: صح.
0: وطبعا الكلام ده مش مجرد يعني مجرد إحساس مننا ولا مجرد يعني اجتهاد، ولكن الكلام ده مثبت في نظريات علم النفس. عندنا النظريات القديمة في علم النفس زي مثلا المدرسة الإنسانية أو نظرية الذات، قالت إن صورة الشخص عن ذاته بتتكون من أساليب التربية. يعني أول صورة بيكونها الشخص عن نفسه سواء حلوة أو وحشة دي بتتكون من خلال أسلوب التربية اللي اتبعوه الأهل في

0: الطفولة. عشان كده الانتقاد واحد من ضمن أساليب التربية أو أداة من ضمن أدوات التربية اللي ممكن تشارك في تكوين صورة الذات دي. إذن الانتقاد أيوة ليه أثر كبير جدا وتأثير عميق ومباشر على الأطفال، لأنه بيكون زي ما قلنا تصوره عن نفسه، فيا إما بقى التصور ده يكون فيه ثقة أو ممكن العكس يكون فيه نقص تقدير ذات أو ضعف ثقة بالنفس.
1: نعم.
0: يبقى إذن أسلوب النقد المتكرر اللي بيركز فقط على السلبيات حتى وإن كانت النية صالحة يا أستاذ إيمان، يعني في كتير جدا من أولياء الأمور والله أنا ما أقصدش إن أقلل منه،
1: أنا خايفة على ابني أو خايفة على بنتي مثلا.
0: بالضبط. أنا خايف إن أنا بس بلفت نظره الحاجات عشان عاوزه يبقى أحسن.
1: صح.
0: كويس جدا.
1: هذه كلنا نقولها.
0: طبعا الكلام ده من واقع من أولياء الأمور بتجيلي في استشارات. صح. إن دايما بيقول إحنا والله مش نيتنا كده، وأنا ببقى مصدقهم فعلا إن أكيد نيتهم إن هم يبقى أحسن.
1: صح.
0: عشان كده إحنا قلنا النقد نفسه مش هو المشكلة، لكن الأسلوب اللي بيقدم به النقد هو اللي ممكن يفرق، يا إما يبني ويحفز يا إما العكس ممكن يهدم.
1: نعم، يهدم ثقة الطفل في نفسه أيضا ويأثر عليه بشكل واضح، وممكن يستمر الموضوع معاه لين ما يكبر ويبدأ هو يعامل الأشخاص اللي حوله بنفس الطريقة حتى لو كون أسرة. المقارنة هني في البيت أيضا، يعني مقارنة الأب والأم أحيانا الأبناء ببعضهم البعض، هل هو نوع من الانتقاد وشو تأثيره بعد أستاذ محمد؟
0: لو بصينا على المقارنة، هي عموما احنا يمكن اتكلمنا قبل كده عن مصطلح المقارنة نفسه، وعرفنا ان المقارنة السلبية هي اللي مؤذية وهي اللي بتهدم اكتر ما بتبني. لكن فيما يخص ايه علاقتها بالانتقاد، هي نقدر نقول ان هي صورة غير مباشرة من الانتقاد، لان بتقول للطرف الثاني انت عندك اخطاء بس من غير ما تقولها له بشكل مباشر. لما بتيجي تقول له اشمعنى اخوك بيعمل كذا، او اخوك افضل منك، او بص لاخوك بيعمل ايه، هو دايما بتحاول تشير ان هو عنده نقص ولكن بطريقه غير مباشره.
1: صحيح.
0: فهي برضو ليها اثر غير مباشر على شخصيه الفرد. ممكن تزرع الغيره بين الاخوه، ممكن كمان تشعر بعض الإخوة أو بعض الأبناء بالرفض، يعني حس إنه هو غير مقبول، أو حتى كمان مقبول قبول مشروط، يعني لو أنجزت أو بيت زي فلان ساعتها هنحبك، فده اسمه قبول مشروط. فده ممكن يزرع كمان اللي يعني الحرمان العاطفي أو الانفصال العاطفي بين الطفل والأسرة. ممكن كمان يقلل قيمة الطفل في نظر نفسه، حس دايما إنه مهما اجتهد مش هيقدر يلقى الإعجاب من الوالدين، لأنه دايما المعايير بتاعة القبول هي معايير خارجية، مش بيبصوا له هو اجتهد ازاي وعمل ايه، وبيبصوا له هو بقى زي اخوه ولا لا. وطول ما هو ما بقاش زي اخوه هو عمره ما هيحظى بالقبول.
1: صحيح.
0: عشان كده المقارنة بتدمر الإحساس بالتفرد. احنا كلنا كبشر عندنا مبدأ اسمه مبدأ الفردية، ما فيش اتنين متشابهين تمام التشابه

0: زين صحيح، يعني كلنا نواجه الأمور ولازم جدا نتوخى الحذر في أن نقع في مثل هذه الأخطاء في التربية، لأن والله فعلا الموضوع يؤثر جدا بشكل سلبي على أبنائنا. كثرة الانتقاد والتوبيخ ما تؤدي لنتيجة أبدا إيجابية، يعني العكس صحيح تماما. هني أسألك يعني أستاذ محمد، وين الحد الفاصل بين التوجيه والتصحيح والانتقاد الجارح داخل الأسرة؟ كيف يقدر اليوم الأب والأم يوجهون عيالهم أطفالهم بدون ما يسببون لهم جروح نفسية؟
1: سؤال مهم جدا، وأتمنى أن احنا نبسطه بشكل يعني يصل لكل أولياء الأمور، لأن احنا زي ما اتفقنا أن الانتقاد في حد ذاته مش حاجة وحشة مطلقا، بل بالعكس ممكن يكون مطلوب للتطوير. لكن زي ما حضرتك تفضلتي، إزاي بقى أنا ممكن أعمله بس بأسلوب كويس؟ أول حاجة احنا عندنا تقنية مهمة جدا، وهي التركيز على السلوك بدل الشخص. يعني أنا لما أجي أوجه ابني مش هقول له أنت كذا، ولكن أنا بتوجه على السلوك اللي هو عمله. يعني مثلا لو ابني مقصر في المذاكرة، بدل ما اجي اقول له على فكرة انت مهمل، انا كده وجهت الانتقاد لذاته، فده على طول هتأثر على قيمته بالسلب، وكمان هتزود المقاومة، يعني هتخليه هو يعاند اكتر، لانه هو حس بالإهانة او حس بقلة التقدير، فممكن يرفض التوجيه كله. لكن لما اجي اقول عدم الالتزام او التقصير في الواجب، ده سلوك غير مقبول. خلينا نفكر مع بعض ازاي ممكن نحسنه اكتر من كده. فأنا بقول لابني دلوقتي المشكلة في سلوكك بس، هو اللي مش مقبول، وأنا حظي إن إحنا نطوره مع بعض، لكن مش بتوجه على شخصية الطفل نفسه، ولا بقول له أنت مزعج ولا أنت مهمل ولا أنت فاشل ولا أنت كذا، لكن بقول السلوك ده مزعج، السلوك ده غير مقبول ومحتاجين نطوره. فدي النقطة الأولى، إن نركز على السلوك مش على الشخص. كمان يكون دايما وقت التصحيح والنصيحة نقدر نحكم فيه انفعالاتنا، يكون بهدوء، بيكون بطريقة فيها احترام للطرف الثاني، لأن نبرة الصوت واللهجة اللي بنتكلم بيها، حتى لو كنا بننصحه لحاجة يعني تحفزه وحاجة تشجعه لمصلحته، بس نبرة الصوت وتعبيرات الوجه هي اللي بتوصل 55% من محتوى الرسالة.
0: والله أنا أحس أكثر بعد أستاذ محمد، لأن في من الأمهات تحمر عينها وتكون في قمة العصبية والاسترس وتوجه مثلا البنت أو الولد، فهو طبعا مستحيل أنه ياخذها بطريقة نصيحة، يعني هي تخويف أكثر ما أنها هي تقدم نصيحة أو تنتقد بشكل إيجابي. يعني
1: طبعا بما ان حضرتك قلتي ان هي اكتر من كده، فانا خليني ااكد على كلام حضرتك، ان احنا عندنا اصلا دراسه مشهوره جدا في الموضوع ده لألبرت مهربيان، قال ان محتوى الرساله بيوصل بثلاث حاجات: الكلمه اللي بتتقال، والصوت اللي بيتقال به الكلمه،
0: صح،
1: وتعبيرات الوجه المصاحبه.
0: نعم، لغه
1: قال الكلمات نفسها لا تمثل الا 7% من قيمه الرساله، لكن نبرة الصوت مع تعبيرات الوجه الاثنين بيمثلوا كام؟ 93%.
0: نعم، والوقت المناسب ايضا يعني.
1: طبعا إذن لازم يكون في هدوء، في احترام، الانتقاد يكون موجه للسلوك نفسه مش للطفل، نبرة الصوت وتعبيرات الوجه تكون داعمة، تفهم ان هي فعلا غرضها التصحيح والدعم مش التهديد والإهانة. لان الانتقاد الجارح هو اللي بيركز على الشخص نفسه واللي بيؤذيه هو اكتر من هو يصحح له سلوك.
0: صحيح، جميل. يعني بدينا بمفهوم الانتقاد وانتقلنا على الأسرة وداخل البيت والأبناء، والحين شوي خلينا نتكلم عن العلاقات الاجتماعية. كلنا عندنا علاقات، سواء كانت علاقة أصدقاء، جيران، يعني علاقات في محيطنا. كيف أيضا نتعامل اليوم مع الانتقاد في العلاقات اللي في حياتنا؟ في ناس ما تتقبل أستاذ محمد الانتقاد، في ناس تنتقد بصورة دائمة يعني بشكل مستمر، سواء يعني كان الانتقاد بشكل مستمر من مثلا صديق أو غيره، كيف أتعامل معه؟ وأنا إذا اليوم حبيت أيضا أقدم انتقاد لصديقتي أو شخص في حياتي، كيف أقدم له هذا الانتقاد بدون ما أسبب له أيضا يعني جرح في كلامي أو أضايقه، أو حتى تتسبب بعد ذلك العلاقة أنها يصير فيها مشكلة أو خلل ما؟
1: نعم، ونبدأ بالجزء الأول. يمكن في سؤال حضرتك، حضرتك قلتي إزاي نتعامل مع الانتقاد اللي إحنا بنتلقاه من غيرنا في جميع مجالات الحياة، سواء في العمل، في الأسرة، في العلاقات الشخصية. طبعا احنا الانتقاد هو ليه كلنا ممكن في الأغلب نقول ما بنقبلوش؟ لأن احنا عندنا اللاوعي كل مهمته حماية الذات، يعني هو دايما بيحاول أي حاجة تهدد الذات يحاول يقاومها،

0: ده حتى لو الواحد مثلا كسول وقاعد في البيت بس جات له فرصه ان هو ياخد قرار انه ينزل يشتغل، هتلاقي برضو الواعي بيقول له خليك في المنطقه المألوفه المريحه دي، ما تروحش لحاجه مجهول. فكده كده الانتقاد ممكن نحس من جوانا بمقاومه دي، ولكن المقاومه دي ممكن ان احنا نديرها عادي، نقدر نتحكم فيها ونقدر نحسن ادارتها. طب نتعامل ازاي؟ اول حاجه انا بفصل ما بين الراي وما بين الشخص. يعني الشخص لما بيجي يكلمني انا مش بتعلق بشخصه هو خالص، ولا بقول له ازاي فلان يديني نصيحه، ولا اصل هو قصده يعمل فيه ايه. خلاص نبعد الشخص على جنب خالص ونبص للراي اللي هو قاله. بعد ما ننظر للراي نفسه هنقدر بقى نركز على ان احنا نقيم الراي ده بعيدا عن شخص قائله، دي اول حاجه.
1: صحيح.
0: تاني حاجه هنبدا بقى نسال نفسنا، هل الراي اللي هو قاله ده فيه اي جزء حقيقي؟ يعني فيه اي حاجه تخضع لمعايير منطقيه او فيه ادله عليها؟ نبدا بقى نركز على الكلام ده وناخد المفيد ونترك الباقي. ثالث حاجه ان انا دايما لو حسيت ان في رد مفاجئ اقوله تجاه النقد احاول ان انا احافظ على هدوئي. ممكن مثلا اعمل تمرين تنفس بسيط، ممكن مثلا ااجل الرد، اعد حتى في سر كده من 1 لـ10 قبل ما ارد. الكلام ده هيسمح لنا ان احنا نقيم التقييم او النقد ده تقييم بناء بعيدا عن الشخص وبعيدا عن الانفعالات اللي ممكن تخلينا ندافع ونرد ردود يعني ترفض الانتقاد كله. الانتقاد يكون فيه خير واحنا ممكن نفقد الخير ده بسبب عصبيتنا او رفضنا للانتقاد،
1: عدم تقبلنا له. نعم.
0: طبعا بالضبط. لكن بقى هل احنا بقى كمان نقدر نقدم انتقاد سليم او نقدم انتقاد بناء لغيرنا؟ طبعا 100%. اول حاجه ان احنا لما اجي انتقد سلوك الشخص مش الشخص نفسه. يعني لما يجي مدير مثلا ينتقد موظف عنده بلاش يجي يقول انت كل يوم بتتاخر، انت مفيش فايده فيك، انت كذا. طبعا طول الوقت ده هو الطرف الثاني بيسمع اهانه فيه لان هي موجهه لشخصه. فطبعا بطبيعه الحال هيبدا يقاوم ويدافع، فبالتالي الموضوع هيتصاعد. لكن انا ممكن اركز على السلوك. موضوع التاخير اللي انت اللي بيتكرر ده كتير يا ريت نشوف له حل، لان ده كده هياثر عليك تاثيرات سلبيه. فانا كده لما انتقدت الفعل الاقي الطرف الثاني بقى متعاون معايا، اتقبل النقد ويحاول كمان يقدم حلول او اعذار او يحط خطه مع بعض للتطوير. كمان لما اجي اقدم انتقاد وعاوز يكون بناء لازم الانتقاد يكون مصحوب بحلول يا استاذ ايمان.
1: نعم.
0: يعني انا مش جاي اقول لك كده وانكد عليك واقول لك انك عندك اخطاء واسيبك، لا. صحيح. لكن اجي اقول ان والله انا السلوك ده في حاجه مش كويسه او حاجه مش كامله او في حاجه ناقصه، وانا شايف ان احنا ممكن نعمل كذا عشان نطوره.
1: نعم.
0: ده كده فعلا بنبرز للشخص الطرف الثاني ان انا نيتي فعلا التصحيح مش التنظير عليك ولا التقليل منك، انا بساعدك، انا نفسي ان انا اطورك.
1: نعم.
0: فإذا انتقاد السلوك مش الشخص، تقديم الحلول

0: صوتنا إن هي غرضها التركيز والبناء مش غرضها التقليل أو الإهانة.
1: نعم، يعني إيش كثر مرات نمر بمواقف أستاذ محمد ويكون والله الحل لمشكلة كبيرة بسيط جدا في الكلمات اللي إحنا نختارها في الأسلوب. يعني ممكن نمتص غضب هذا الشخص أو زعله أو نوجهه في موقف ما، ولكن بكلمات بسيطة لطيفة بود وبمحبة نستطيع أن نكسب كل القلوب، ليس فقط يعني الأسرة ولكن حتى الأصدقاء وحتى زملائنا في العمل ورئيسنا والمرؤوسين أيضا يقدرون أيضا يعني يكسبون يعني موظفيهم أو هذا الجو كله يصبح صحي. فهذا موضوع جدا مهم. بس في عندي سؤال أيضا، يعني أحيانا ممكن شخص ينتقدك بدافع أيضا الغيرة، كيف اليوم أنا أكتشف أن هذا انتقاد زايد أو أصلاً مش في محلة أو هذا فعلاً انتقاد صحيح أنا ممكن أخذه بعين الاعتبار؟
0: طيب، هو سؤال مهم جداً، لأن إحنا طبعاً زي ما اتفقنا أن وارد كتير جداً يكون بعض الانتقادات غرضها سلبي. عشان كده في علامات مهمة لازم ناخد بالنا منها ونحط فيها حماية لنفسنا. إذا كان الناقد ده بيتكرر بشكل زايد جدا بدون أي تقدير، يعني كل ما أشوف الأستاذة إيمان مثلا أقول لها الحلقة النهاردة كان فيها مش عارف إيه، أصل تصرفك النهاردة كان مش عارف ناقص إيه، أصل طريقة الكلام كان فيها كذا، فطول الوقت تركيز على السلبيات من غير ما أدي أي تقدير لأي مجهود. صح. فده على طول غرضه إيه؟ واضح جدا أن غرضه التقليل أو اصطياد الأخطاء.
1: نعم، بدون مبررات.
0: بالضبط، التقدير البناء بيبقى فيه تقدير للمجهود ومحاولة لتصحيح الباقي، لكن مش طول الوقت بركز على الأخطاء بس. فطبعا لو كان في تكرار بدون أي تقدير فده طبعا دي إشارة بتقول إن الانتقاد هنا انتقاد مش صحي. لما يكون في تركيز على العيوب بس من غير أي تركيز على المحاسن أو الإيجابيات أو حتى المجهود اللي اتعمل. كمان الأسلوب، الكلمات اللي بتقدم، حضرتك كنت لسه بتتكلمي في نقطة مهمة، كل النظريات اللي بتركز على العلاقات وصلاحيتها بتركز عليها وهي التواصل الإيجابي. اختيار كلمات لطيفة فيها احترام لكرامة الطرف الآخر. زي ما اتفقنا الكلام مش موجه لشخصه لكن موجه لسلوكه، لكن لما يكون في أسلوب جارح أو أسلوب مهين أو كلمات قاسية، طبعا الكلام ده هنا مش انتقاد خالص، ده تقليل أو جرح زي ما حضرتك قلتي في المقدمة. كمان لو الشخص دائما بعد الانتقاد ده بدأ يشعر أو بدأ يجيله إحساس دائم بالنقص بسبب إن الشخص ده بدأ يركز على النواقص اللي عنده بس، لما يبدأ بقى يتأثر بيه تأثير سلبي ويعرف إنه بدأ يحس بعدم الكفاية أو بالنقص الدائم، يعرف على طول كده إنه هو تحت ضغط. عشان كده محتاج يحط حدود فورا. نعم. ومحتاج دائما إن هو يبعد شوية عن الأشخاص اللي هم غرضهم الإهانة مش النقد البناء.
1: صحيح. ممكن أيضا أحيانا نتجاهل الانتقاد اللي ما له داعي، ممكن نتعامل معاه بشكل ذكي وبذكاء عاطفي أيضا أستاذ محمد. أحيانا على فكرة التجاهل والصمت رسالة تكون أقوى جدا من الكلام ومن التعبير بصورة ما، ولا شو رأيك؟
0: صح طبعا 100%. يعني أنا ممكن أتعامل مع الانتقاد فعلا بشكل ذكي، وأول حاجة أن أنا ممكن أستمع بدون دفاع، يعني أسكت خالص للآخر لحد ما الطرف الثاني يخلص. بعد كده حتى لما برد برد يكون هادي، يكون فيه احترام، يكون كمان فيه وضع حدود لو لزم الأمر. لو حسيت أن الأسلوب غير مقبول أنا ممكن أجي أقول بشكل لطيف جدا والله أنا مقدر جدا مساعدتك ومقدر جدا ملاحظاتك، لكن الأسلوب ده كان فيه قسوة شوية أنا مش تقبلهاش أو مش هتحملها.
1: نعم.
0: إذن هنا لو عرفت أن الشخص اللي قدامي قاصد إهانة، لا طبعا الصمت لوحده طبعا ممكن في الأول اللي يساعدني على الفهم، لكن إن لزم الأمر لازم أتكلم، بس أتكلم بطريقة حازمة لكن من غير تصعيد.
1: نعم، معناته بنختصر وياك يعني أهم الأمور والإشارات اللي يجب مراعاتها في تقديم الانتقاد لأي شخص، أبغيهم في ثلاث جمل أو ثلاث نقاط، شو بشو تختصرهم لي أستاذ محمد؟
0: بنقدم الانتقاد للأشخاص؟
1: هي.
0: نعم، أول حاجة التركيز على السلوك مش على الشخص. يعني انتقد الفعل مش الفاعل.
1: نعم.
0: يعني حاجة كمان اختيار الكلمات الهادئة أو المحترمة اللي فيها حفظ لكرامته.
1: نعم.
0: ثالث حاجة كمان قدم حلول، يعني ما تديش الانتقاد وتسكت، ولكن قدم حلول مع الانتقاد.
1: هاي نقطة وايد مهمة والله. طبعا واتوقع بتفيدنا احنا الامهات مع ابنائنا. يعني دائما الام تصرخ وتزعل انزين الحل شوف المشكله، او الاب يعني نفس الشيء يزعل او يتضايق من عياله

0: يصرخ عليهم ينهارهم، ولكن وين الحل؟ فهذه أنا أتوقع أنها جدا جدا جدا نقطة مهمة تشكر عليها أستاذ محمد اليوم.
1: ودي كمان بيؤكد عليها حتى أصحاب نظريات التعلم السلوكي، بيقولوا دائما لو لجأنا للعقاب شرط من شروطه الأساسية
0: أنك تلاقي
1: إن لازم
0: حل.
1: يكون في تقديم، لازم يكون في تقديم الحل بديل على طول.
0: صح.
1: أنت النهاردة أخطأت، الصح المرة الجاية باي.
0: صح.
1: عشان يبدأ يتعلم فعلا المرة الجاية، مش هو النهاردة أنا نكدت عليه وأهنته وعاقبته وخلاص، لكن لما يتحط في الموقف هو مش عارف يعمل إيه، فيقع في الخطأ تاني.
0: نعم نعم. أنا مثلا أنت سويت مثلا الفعل الفلاني وأنا متضايقة منك وأنت اللي سويته هذا غلط، إنزين شو رأيك لو غيرت سلوبك هذا أو فعلك هذا المرة الجاية سويت كذا؟ فبالتالي يعني وضع الحلول أيضا أو التوجيه بالحلول مع الانتقاد الإيجابي موضوع إن شاء الله يعني كلنا نتعامل فيه في حياتنا، في الأسرة أو في علاقاتنا أو حتى في العمل، موضوع جدا مهم. أستاذ محمد يعطيك العافية.
1: الله يحفظك يا أستاذ إيمان. بس
0: شو رسالتك الأخيرة؟
1: نصحح بس نقطة انت قلتيها في آخر حاجة، أنا متضايقة منك دي بلاش منها، نقول أنا متضايقة من السلوك نفسه، لكن متضايقة منك أنت شخصيا نفسك.
0: عاد إحنا لمهات وشي ما نركز على الكلمات، هذه مشكلة كبيرة أستاذ محمد.
1: طلعت من حضرتك بفترة الأم، فعشان كده أنا بس أني تقبلت.
0: نعم. إذا أركز على السلوك مش على الشخص. نعم. نفسه. تمام.
1: سلوكك ده النهاردة أزعجني أو سلوكك ده ضايقني أو سلوكك ده مش مقبول بالنسبة لي، لكن بلاش الشخص خالص، الشخص هو مقبول بالنسبة لنا قبول غير مشروط.
0: شوف أستاذ محمد، نعم أنت الحين لما قدمت لي الانتقاد شوف كيف قدمته بلباقة بعد وبطريقة جميلة.
1: نعم. تطبيق عملي يعني.
0: يعطيك العافية ما قصرت. رسالتك الأخيرة اللي توجهها لكل مستمعين اليوم عن ثقافة الانتقاد.
1: ثقافة الانتقاد يا جماعة هي أمر طبيعي جدا، وكلنا محتاجين فعلا نشوف رأي غيرنا، بس المهم يكون الرأي ده يكون رأي بناء، لأن زي ما اتفقنا كده عندنا منطقة في شخصيتنا اسمها المنطقة العمياء. في حاجات إحنا ممكن ما ناخدش بالنا منها بأسباب كتيرة جدا، ممكن يكون بسبب الانفعالات، ممكن يكون بسبب إن إحنا تعودنا عليها فبقيناش نفكر فيها، وده فعلا في حاجات في سلوك اسمها السلوك اللاواعي أنا بعمله مش بفكر فيه. فكل الحاجات دي محتاجين إن إحنا نعرفها من رؤية الآخرين علشان نصحح ونطور، ولكن بنختار الشخص اللي بينتقد يكون شخص عنده قدرة على الانتقاد السليم، يكون فعلا عندنا إحنا كمان استعداد إن إحنا نسمع الرأي الآخر وننتقي منه المفيد. لكن طبعا على الطرفين في واجبات، اللي بيقدم الانتقاد يكون بيراعي الطرف الآخر يكون غرضه فعلا تصحيح، والطرف اللي بيسمع الانتقاد يكون غرضه فعلا أخذ الاستفادة والتحكم في هدوءه لحد ما يعرف إزاي يستفيد من الانتقاد ده بشكل بناء.
0: نعم نعم. وإذا ما عيبكم الانتقاد تجاهل الانتقاد هذا وما تأخذون كل كلمة

0: ينتقدني هو منو. فحتى الانتقاد من الناس نفسها أنا أخذ يعني دائما انتقاد الأشخاص من منه، هل شخص عزيز علي قريب مني، إذا شخص ما يهمني وايد فما لازم أخذ كل كلمة تقال بعين الاعتبار أو تضايقني أو حتى تغير مزاجي ويومي. فهذه أيضا نقطة ممكن نشير لها أستاذ محمد.
1: طبعا زي ما اتفقنا ان احنا ناخد منها المفيد ونسأل نفسنا السؤال المنطقي، هل في حاجة في الرأي ده منطقية ولا لا؟ لو في حاجة منطقية خدتها، اللي ما فيش فيه منطقي انا بتجاهله زي ما حضرتك قلتي، او كمان احط حدود مع الشخص اللي هو يعني قاصد ان هو يسمعني الكلام ده بغرض الإهانة، لازم احط حدود طبعا عشان احمي نفسي او اقلل الاحتكاك بيه.
0: صحيح. في النهاية اقول الاستاذ محمد يعني الانتقاد مو دائما هو شيء سلبي او اسلوب سلبي، هو بالعكس احيانا يكون فرصة نتعلم منها ونشوف يعني تشيل الامور من زاوية اخرى. فالمهم جدا يكون باسلوب راقي، كلامنا الطيب، نحافظ على مشاعر الناس اللي حولنا ونشجع على التغيير للافضل باسلوب جميل وايجابي. الكلمة الحلوة دائما انا اقول الاستاذ محمد تبني، اما الكلمة الجارحة ممكن تهدم يعني الأشخاص من دون ما احنا حتى نحس يعني. فجميل ان ننتبه على كلماتنا، نوجهها في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالصورة والأسلوب الصحيح.
1: صحيح. يعطيك يا أستاذ إيمان، بكمل مع حضرتك مثل مصري بسيط يقول لك الكلمة الطيبة بتمشي في البحر طريق. تخيل البحر اللي مليان امواج ممكن تعمل فيه طريق.
0: نعم.
1: احسنتي.
0: الله يسلمك استاذ محمد، ما قصرت ما شاء الله عليك، كفيت ووفيت واستمتعنا معاك. ان شاء الله دائما نكون نحن وغيرنا وكل من يسمعنا دائما نتعلم نغير في انفسنا، ومش عيب ابدا للافضل. احيانا ممكن انا اتعامل بسلوك معين وما انتبه على نفسي، فحلو اني اغير واطور من نفسي دائما واعرف وين نقاط القوه والضعف فيني. فنستفيد منك، يعطيك العافيه الاستاذ محمد يحيى، محاضر العلوم النفسيه بمركز تمكين للتدريب. كل الشكر لك، يعطيك العافية، وإن شاء الله دائما متواصلين معاك في هذه المواضيع المميزة.
1: جزيلا وإلى اللقاء أستاذ أيمن.
0: شكرا لك.
2: شخصيتك في كشف سوالف على الفجيرة FM.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة أف أم. وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
0: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب.

0: تزيدنا حنينا.
1: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
2: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام. انتم تستمعون لبرنامج كشتة وسوالف مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
3: مستمعينا وصلنا وياكم لنهاية مشوار اليوم في كشتة وسوالف. مستمعينا انتظرونا باكر إن شاء الله في نفس الموعد من الساعة 4 لين الساعة 6 في كشتة وسوالف. معاي أنا إيمان إبراهيم في الإعداد والتقديم، وتحيات زميلي تامر العمري في الإخراج. حتى ألقاكم أترككم دايما وأبدا في حفظ الرحمن.

0: 92.6.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الفجيرة اف ام. كبري عقلك كبري عقلك كبري عقلك يا عمري كبري عقلك يا

الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
1: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة FM.

0: التليفون.
1: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
2: وبعدين نبلش الدوام.
3: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
4: مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.
5: لفجيرة FM.

الفجيرة اف ام هو الهوى شرق.

الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.

تل أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته

حب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل

واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

الفجيرة FM 92.6.

0: وراء كل أغنية حكاية،
1: نحكي لك أجمل حكاية،
0: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
1: كلمة
0: تحكي قصتهم.
2: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
0: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
3: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير قوي،
0: وتزيدنا حنينا.
1: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
4: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة اف ام.
5: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة اف ام.
6: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر، لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر، ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة بدا برنامج على الوتر.
4: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة

الفجيرة اف ام هو الهوى شرق.

لفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: نفسي بنفسي خلينا نقول لانه انا كنت سبب في وعندي خير لكل الناس. انا جبت الجمهور، جمهور المغرب العربي. انا
1: غرور، هذا
0: غرور. اي غرور، انا مغروره.
2: الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام واللي هو شرقي.

92.6 الفجيرة FM.

0: أوميجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون،
3: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
0: إذا تبي تبدأ صباحك صح، تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
4: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
5: وعسى بجده خصصنا فقرات تهم العائلة.
4: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
5: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
4: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
5: ونقاشات تهم العائلة،
4: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
6: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
5: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
6: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. فجيرة
5: FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب. تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينة يا حنينة يا حنينة.
5: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM. نوستالجيا مع أنس.
1: من ذاك الذي لم يغني عروسنا يوما ولم يقل للمسافرين إلى حلب حبي معاكم راح، ولم يرحب بأحبابه العائدين إلى الوطن بعد سفر طويل قائلا يا مرحبا نسم هوى بلادي. جمل ونغمات موسيقية توارثتها أجيال ونسجت حولها العديد من القصص والروايات، وهي التي تعتبر من الأغاني الفولكلورية التراثية الشعبية، وهناك من يعتبرها الأغنية الأكثر شعبية في بلاد الشام والعراق.

برأي الباحث التراثي السوري حسن إسماعيل، أغنية الروزنة هي من الأغاني الرقيقة والجميلة، والتي تحمل بين مفرداتها ومقاطع جملها

ولحنها نوعاً من الرومانسية اللافتة والجاذبة للمشاعر. وبهذا تختلف عن غيرها من الأغاني الشعبية الأخرى التي تغنى بها الريف الساحلي على مدى عقود متتالية في مسارح الأفراح والدبكة الشعبية.

ورد في معجم المعاني الجامع معنى الروزنة بأنه لفظ معرب يعني الكوة، وفي قاموس المعجم الوسيط الروزنة الكوة أو الرازونة بلهجة أهل الموصل، وتعني فتحة في السقف أو الغرفة ينفذ منها الضوء، واستخدمت لنقل الحبوب إلى سطح المنزل لتجفيفها، وأيضاً لخروج دخان المواقد من البيت ووسيلة إنارة وتهوئة للمسكن. أغنيتنا اليوم تعددت الروايات المختلفة حولها، ونبدأ بالرواية الأولى. تقول الرواية الأولى أن سفينة عثمانية كانت محملة عنباً وتفاح وجاءت إلى بيروت لتبيع إنتاجها بدل إنتاج المزارعين اللبنانيين، وهو ما حصل، فكسد الإنتاج اللبناني ليأتي تجار حلب ويتضامنوا مع اللبنانيين ويشتروا كل محصولهم وينقذوهم من الفقر والعوز في ذلك الوقت.

أما الرواية الثانية فتقول إن السفينة التي تدعى روزانا هي سفينة إيطالية أرسلتها إيطاليا إلى لبنان وسوريا وقت المجاعة الكبرى، أي أيام السفر بارليك في عام 1914، وكانت محملة بالقمح، لكن عندما رست في الميناء تبين أنها محملة بالعنب والتفاح، فأصيب اللبنانيون والسوريون بالخيبة. ورغم ذلك قام أهالي حلب بتأمين القمح اللازم لإنقاذهم من المجاعة.

أما الرواية الثالثة فتقول بأن الكاتب والمؤرخ العراقي سيار الجميل اكتشف في مخطوط ديوان الشاعر عبد الله راقم أفندي أن هذه الأغنية قد كتبها بنفسه في جلسة سمر، واتفق مع صديقه الموسيقار الضرير الملا عثمان الموصلي على تلحينها، وهي تحكي قصة عاشقين كانا يلتقيان خلسة وراء الروزانة، وأن العاشق رحل إلى حلب بعد أن افتقد حبيبته، وإثر إغلاق أهلها للروزانة التي يسميها الموصليون بالرزونة، حيث يوضح قائلاً أن الروزانة هي فتحة تبنى في البيوت القديمة بالموصل ويسموها الرزونة. فلما علمت أم الفتاة بأمرها أقفلت الروزانة الصغيرة وصدح صوتها بهذه الكلمات: عالروزانة عالروزانة كل البلا بيها، لترد الفتاة عليها: شو عملت الروزانة حتى تسديها؟

وفي نص القصيدة الأصلية الموجودة في الديوان كما أورد المؤرخ العراقي فجاءت القصيدة كالتالي: عروزنا عروزنا روح الهنا فيها، أحلف يمين الهوى نرجع لياليها، عروزنا عروزنا كل الهنا فيها، وش عملت الروزنا الله يجازيها، يا رايحين لا حلب قلبي معاكم راح، يا محملين الرطب تحت الرطب تفاح، كل من وليفه معه وأنا

في الرواية الرابعة. يروي أصحابها أن أصل الأغنية من التراث الفلسطيني، وأغلب الظن أنها من قرى الجليل، حيث كان أهل تلك المنطقة يحملون الفواكه من عنب وتين وتفاح على البهائم ليبيعوها في حلب وغيرها من مدن الشام. حقيقة ما من توافق فعلي على مصدر هذه الأغنية، فلا أحد يعرف تحديداً من أين جاءت الأغنية الشعبية الشامية الشهيرة عروزنا، سواء تصاعدت أنغامها من سفينة إيطالية تحمل الطعام خلال المجاعة الكبرى في بلاد الشام في أوائل القرن العشرين، أو أنها اسم لسفينة جاءت محملة من الدولة العثمانية، أو أنها قصة حب قديمة طال نسيانها. وعلى غرار هدية متوارثة انتقلت الأغنية من مغن إلى آخر، فلا يغيب عن الذاكرة صوت صباح فخري صادحا من قلعة حلب يشدو بها، وفيروز بصوتها الملائكي تغني حلبا وترق لها القلوب، ولا ننساها بصوت الشحرور الصبوحة كما غردت بها لينا شماميان وأمل مرقص، إلى سناء موسى وشربل روحانا وفرقة هوا دافي، وصولاً إلى تقديمها بطريقة عصرية بدويتو لبناني سوري بصوت معين الشريف ومهند مشلح، ومن خلال إصدار عروزنا بلحنها الفولكلوري المعروف، لكن بتوزيع ورؤية وفواصل موسيقية جديدة من تأليف شريف قاسم من مصر، وألف كلمات المقطع الثاني من الأغنية الشاعر المغترب جوزيف دانييل من سوريا.

المؤكد أنها من أشهر الأغاني الفولكلورية في بلاد الشام، بل والأكثرها شعبية، تسمعها وتضيع في الزمن، فقد تعدد المغنون ولكن تبقى الروزانا واحدة.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين نبلش الدوام.
6: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك

0: بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة.
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: اختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود.
10: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

92.6

السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر كده برضو يا قمر تصاحبني على السهر وتفوتني معاك.

حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني.

اللهفة والحنين والسهدو للعذاب، تعرف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي.

عارف دلوقتي مين حياتي بقى وصحابي اللهفة والحنين والسهدول العذابي تعرف دلوقتي

0: كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر.
1: الفجيرة FM

الفجيرة FM 92.6 والهو شرقي.

الفجيرة أف أم، واللي هو شرقي.

الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.
1: تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض الإلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي. مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

لفجيرة أف أم 92.6 والهوى شرقي.

0: جيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: ملح الليمون. يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

الفجيرة أف أم والهوى شرقي.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة. وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق.

سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعينا الكرام، نطوف معكم هذه الأيام مع حساب الدرور، وهو حساب أهل البر. نحن معكم هذه الأيام في در 8، والذي يبدأ في 27 من أبريل وينتهي 6 من مايو. ويمتاز در 80 بالحرارة الشديدة، خاصة على المناطق الجبلية مع الرطوبة ليلا على السواحل. ويشاهد في هذا الدر بداية نضوج النخيل وتحول ثمارها من خلال ذات اللون الأخضر إلى بعض الإصفرار، ليكون جاهزا في الدر القادم على شكل رطب، خاصة في بعض أنواع النخيل مثل النغال والصلاني والخاطري، الذي يعد من نخيل التباشير الذي يستبشر فيه الأهالي ببداية موسم الصيف والرطب. وفي هذه الأيام والتي تشتد فيها الحرارة، تجف الأعشاب التي على رؤوس الجبال وفي الأودية بسبب توقف الأمطار والحرارة الشديدة، وهبوب الرياح الغربية الشديدة المثيرة للأتربة، والتي تشكل حقيقة خطورة كبيرة على الصيادين للخروج للبحر. وتقول الأبيات الشعرية في الغربي: نار في قلبي مواريا، البحر ما ظن يطفيها، تتعل في لبة حشايا، كوس والغربي زاغيها. ويقول آخر: يا الكوس بسك بسك، ما أخذ هواك مديب، في الصيف وش اللي دسك يوم الغربي صليب. والحقيقة تمثل الغربي للأهالي خاصة فترة الصيف، وعندما تهب عليهم تهب محملة بالرياح الحارة والجافة التي يصعب على الأهالي العيش وسط هذه الرياح العاتية. وحقيقة مع هذه الأبيات نصل معكم مع نهاية لقائنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك؟
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على لفجيرة أف أم.
3: هناك أخطاء كثيرة شائعة يقع فيها كثيرون من حيث عدم الاهتمام بالطرق الصحيحة لحركة وضعية أجسامهم عند النوم والجلوس والقيام والمشي والوقوف، وتكون النتيجة شكوى من ألم الظهر. بعدها تبدأ رحلة العلاج بين العقاقير الدوائية والعلاج الطبيعي، وقد يصل الأمر إلى ضرورة إجراء عملية جراحية. وأفضل طريقة لمنع إصابات الظهر وتخفيف أوجاع أسفل الظهر هي معرفة الحركات الصحيحة وتطبيقها. أكدت دراسات عديدة أن ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل للتخلص من الأوجاع في المنطقة السفلى من الظهر. هنالك أدلة قوية تؤكد أن كثرة التمارين والحركة لها تأثير مهم في التخفيف من الآلام

0: وهناك تجارب أثبتت أن التقليل من رفع الأشياء الثقيلة وكثرة النشاط والحركة خلال العمل يمكن أن يكون وسيلة فعالة لخفض الأوجاع في أسفل الظهر. ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة العمود الفقري أن التمارين وحدها هي التي تخفف من الأوجاع في أسفل الظهر، مشيرة إلى أن التخفيف من هذه الأوجاع مرتبط بأسلوب الحياة مثل الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة، ما يشهد العضلات الجانبية في الظهر ويسبب الأوجاع فيه. ويمكن منع حدوث إصابات الظهر باتباع الإرشادات باتخاذ الوضع الصحيح للجسم مع المحافظة على التقوسات الطبيعية للظهر، مراعاة آلية عمل الجسم وأساليب القيام بالعمل بطريقة صحيحة، ما يساعد في تخفيف العبء عن الظهر، المحافظة على اللياقة البدنية، الوقوف والجلوس بطريقة صحيحة، ثني الركبتين قليلا أثناء الوقوف، تغيير طريقة الوقوف أو المشي من حين لآخر، وانتعال أحذية مريحة ذات كعبين منخفضين. عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستندا إلى مسند الكرسي، وعند النوم يجب أن تكون المرتبة أو الفراش متينة. الاستلقاء على الجنب واضعا وسادة بين الركبتين، عدم النوم على البطن أبدا حتى لا يتعرض العنق للثني فيتعرض الظهر للإجهاد.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: على ارتفاع 30,000 قدم في مكان ما بين مدينتي بوفالو ودالاس، وضع الجريدة التي كانت بيده في جيب مقعده وأدار وجهه ناحيتي وسألني ماذا تعمل؟ فقلت له الحقيقة، أعمل استشاري علاقات زوجية وأدير حلقات نقاشية حول كيفية إثراء الحياة الزوجية. فقال لي، لقد كنت أريد منذ فترة طويلة أن أسأل أحداً هذا السؤال، ماذا يحدث للحب بعد الزواج؟ وحيث أنه بدد أملي في أخذ قسط صغير من النوم، فقد سألته قائلاً، ماذا تقصد؟ فأجابني قائلاً، حسناً، لقد تزوجت 3 مرات، وفي كل مرة يكون الأمر رائعاً قبل الزواج، ولكن بطريقة ما ينهار تماماً بعد الزواج، فكل الحب الذي اعتقدت أنني أكنه لإحداهن، وكذلك كل الحب الذي بدا وكأنها تكنه لي، ذهب أدراج الرياح. أنا شخص ذكي إلى حد ما وأدير عملاً ناجحاً، ولكنني لا أستطيع فهم هذا الأمر. هذه بداية كتاب لغات الحب الخمس. هذا الكتاب من تأليف الكاتب غاري تشابمان، هو أحد أشهر الكتب في فهم العلاقات العاطفية. يقدم مفهوم بسيط لكنه قوي جدا، كل شخص يعبر عن الحب ويتلقى بطريقة مختلفة.

0: بطريقتك الخاصة، سواء كان شريكك، أصدقائك أو أهلك، لازم دائما تعبر لهم عن حبك بطريقة التواصل اللي هم يفهمونها. ومن لغات الحب الخمس اللي تكلم عنها الكاتب كلمات التشجيع. في ناس يحبون أن أنت تقول لهم كلمات تشجيع مثل أنا فخور فيك، أحبك، أنت شخص رائع. هذه اللغة اللي يفهمونها بالحب. في بعض الأشخاص لازم تخصص لهم الوقت، يعني ما تقاطعهم إذا يبون يتكلمون، تطلع وياهم سواء تتمشون، تطلعون، تتعشون. هذه أيضا من أنواع الحب. أيضا من لغات الحب تلقي الهدايا. ما تعني بالضرورة الماديات، لكن إذا فكرت بشخص وقدمت له حتى لو شيء بسيط. في ناس يعبرون عن الحب بهذه الطريقة، أو حتى عن طريق تقديم خدمة اللي تعتبر أيضا من لغات الحب، أنك تساعد شخص، تسوي له شيء أو تخلص عنه مشوار. أيضا يعتبر أن أنت بهذه الطريقة عبرت له عن حبك. يتكلم هذا الكتاب عن أهمية معرفة لغة الحب للأشخاص اللي في حياتك، لأن كل شخص يتواصل بطريقته الخاصة. خلاصة هذا الكتاب يقول أن الحب ما يكفي أنه يكون موجود، لازم تعبر عنه بالطريقة الصحيحة. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب لغات الحب الخمس.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة